0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
9: عدنية اف ام،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: Eight.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، ومن الغسالة للشاشة، ومن الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

لو عشت طول عمري اقف جمايلي الغالية علي اجيب منين عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: أعدنية FM تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

ويا صباح الخير. ويا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين ومستمعين. صباح جديد يبدأ معكم أنتم مستمعين ومتابعين الأحبة في عدن يا اف ام، ولا نبدأ يومنا وصباحنا إلا بكم. يا صباح الخير لكل القلوب اللي بتؤمن دائما إنه كل يوم بيكون فرصة جديدة، وكل يوم نبدأ بصباح فيه كل الأمل وكل تفاؤل رغم كل الظروف والتحديات، وأسعد الله صباحكم. يا صباح الخير لكل اللي يستيقظوا ويحملوا دائما في كل يوم حلم جديد وأمل لا يعرف المستحيل. صباح القلوب البيضاء اللي دائما تنشر الفرح والأمل في كل مكان. صباح الابتسامة. صباح التفاؤل، صباح الكلمة الطيبة والروح الحلوة، صباح كل شيء جميل يشبه قلوبكم وأرواحكم وتابعين الأحبة أينما كنتم. لكل اللي يستمع الآن لعدنية FM رحب فيكم، نتمنى أنه يكون صباحكم بداية خير وسعادة قلب، وأيضا بداية يوم جميل بأخبار جميلة ورزق وفير إن شاء الله. نرحب فيكم مستمعينا ومتابعينا على عدنية FM في برنامج صباح الورد، معكم سمية سمير. رحب فيكم في رحلة صباحية جديدة وأسبوع جديد وحلقة جديدة نبدأها معكم بالمحبة ونكملها معكم دائما بكل شغف. فأهلا وسهلا بكم في برنامج صباح الورد.

0: مستمعنا الكرام متابعينا الأحبة أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. يا أهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومتابعينا في داخل البلاد أو خارج البلاد، أهلا وسهلا فيكم. ولكل الناس اللي بيحرصوا على متابعتنا في عدنية FM ومتابعة مواضيعنا ومشاركتنا في مواضيعنا اللي دايما بنعرضها عليكم في برنامج صباح الورد. اليوم طبعا الناس اللي بتشوفنا عبر البث المباشر أكيد شايف العنوان، عنوان الحلقة ما هو؟ هو موضوع حساس وموضوع مهم جدا وحساس كما قلنا، ويجب ان نتحدث عليه لانه الموضوع يمسنا كلنا، ما يمس شخص واحد، لا يمس مجتمع باكمله في تدهور المجتمع بشكل كبير وانتشار ظاهره غريبه جدا وخطيره جدا للاسف الشديد. اي نعم كنا بنستمع لها في السابق ولكن ما كانتش بكميه الانتشار الظاهرة الكبيرة هذه وتواجدها بشكل كبير، ما كانتش بهذا الشكل. وكان اللي بيحصل اللي بيسوي شغلة زي كذا كان بيتحاسب وبينظر له وصمة عار، عكس الآن أصبح للأسف الشديد منتشر بشكل كبير وما فيش رادع قوي، وأصبح كل يوم نسمع عن حادثة وعن فاجعة عن هذا الموضوع. اليوم يا جماعة حابين نتكلم عن التحرش بالأطفال. طفولة في خطر، الطفولة في خطر، الطفولة في خطر، الطفولة في خطر. يا ترى كيف ممكن نحن نوقف جرائم التحرش بالأطفال؟ فاليوم موضوعنا بيكون عن هذا الموضوع، أو حلقتنا اليوم بتكون عن هذا الموضوع. مبدئيا خلونا ننتقل لأحوال الطقس، بحكم أنه طبعا شهدنا اليوم بالفجر أجواء فيها رعد وغوبات كما نقول بالعدنية تراب، يعني أجواء رياح مليئة بالأتربة والرمال وأجواء فيها ترابات شوية، إضافة إلى البحر الفترة هذه فيها في اضطراب أيضا وهيجان. فلذلك خلونا ننتقل إلى فقرة أحوال الطقس لنتعرف عن الطقس في هذه الأيام أو في هذا اليوم.
1: حالة الطقس، حالة
0: الطقس. إذن مستمعين الكرام متابعين الأحباء، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله في هذا اليوم أو لهذا اليوم الموافق 26 يوليو 2026. إذن في المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران وصنعاء، ذمار، ريمة، إب، البيضاء، الضالع وتعز، وأيضا هضاب محافظتي شبوة وحضرموت، وهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظتي لحج وأبين وهضاب المهرة والجوف ومأرب، وأيضا قد تتشكل الشابور المائية أو الضباب على أجزاء منها. إذن الطقس ودرجة الحرارة في صنعاء هي 17 إلى 30 درجة مئوية، وطقس غائم جزئيا إلى أمطار رعدية. في تعز 21 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا، وهناك أيضا أمطار متفرقة. لإب فدرجة الحرارة هي 16 إلى 28، والطقس غائم جزئيا إلى أمطار رعدية أيضا. أما في الضالع فهي 18 أو 17 إلى 32 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى أمطار رعدية. في لبعوس لحج فهي 18 إلى 31 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا وتواجد أمطار متفرقة. أما في البيضاء فهي 18 إلى 31 درجة مئوية، والطقس غائم إلى جزئية غائم جزئيا إلى أمطار رعدية. بالنسبة للمناطق الصحراوية فالأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وصحوة إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة. أيضا تتواجد هذه الأمطار على أجزاء من صحاري شبوة وحضرموت، ومتفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من صحاري المهرة والجوف ومأرب. أما الرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. أما درجة الحرارة والطقس في سيئون هي 30 إلى 43 درجة مئوية، والطقس صاح إلى غائم جزئيا، وهناك أيضا أمطار متفرقة. أما في مأرب فهي 28 إلى 40، والطقس صاح إلى غائم جزئيا، ووجود أيضا أمطار متفرقة. بالنسبة للمناطق الساحلية فهي أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا، وأيضا هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، وأيضا متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة، وأيضا تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 45 عقدة. أيضا هناك تتواجد في أرخبي سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب. بالنسبة لدرجة الحرارة في عدن والطقس فهي 31 إلى 37 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا، وأيضا هنالك سحب ممطرة وعوائق أو عوالق ترابية. بالنسبة للمكلا أيضا هو غائم جزئيا وأمطار متفرقة وعوائق ترابية. في الحديدة أيضا هي درجة الحرارة 33 إلى 38، وأيضا هي غائمة جزئيا وأمطار متفرقة ووجود عوائق ترابية. أما في سقطرة هي غائمة جزئيا، وفي الغيضاء أو عفوا درجة الحرارة هي 27 إلى 34، أما في الغيضاء هي الدرجة 25 إلى 30 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة مع تواجد الشبورة. بالنسبة لزون جبار فدرجة الحرارة 30 إلى 38، والطقس صح غائم جزئيا ووجود سحب ممطرة. الحوطة لا حاجة درجة الحرارة فيها 29 إلى 39، والطقس فيها غائم جزئيا إلى أمطار متفرقة. في المخاء هي 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. أخيرا معنا الحبيلين أيضا هي 25 إلى 35، والطقس صح إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. حالة البحر وارتفاع الموجة في السواحل الجنوبية وخليج عدن هي معتدلة إلى مضطربة، أما ارتفاع الموجة فهي من 1 إلى 3 متر فاحذروا. في السواحل الشرقية فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعها من 1 أيضا إلى 3 متر. بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهي أيضا معتدل يضطرب أحيانا، وارتفاع الموج من 1 إلى 2.5 أو 2.5 متر. بالنسبة لسقطرة فهي مضطربة إلى شديدة الاضطراب وارتفاعها من 2.5 إلى 4.5 متر. فبالتالي مستمعينا ومتابعينا الأحباء، يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع فيها هطول الأمطار، عليكم الحذر من تدفق أو التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. أيضا ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهواتف المحمولة تجنبا لضربات الصواعق. وفي الطرقات الجبلية أيضا يحذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية، وأيضا يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية فيها فاحذروا. بالنسبة لمرتدي البحر الصيادي وربيبنة السفن أيضا في سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب

26 يوليو 2026 أو 26 يوليو 2026. إذن خلونا ننتقل الآن إلى موضوع حلقة اليوم.

مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، إليكم موضوع حلقة اليوم واللي بنتحدث فيه عن موضوع كما قلنا في السابق مهم جدا جدا. نتحدث اليوم عن براءة تنتهك للأسف بصمت. فيا ترى من الذي يحمي أطفالنا من التحرش؟ للأسف أصبح التحرش بالأطفال اليوم في تزايد مخيف جدا، فهذه جريمة يجب على المجتمع مواجهتها والحد منها، وأيضا على الجهات المختصة تنفيذ العواقب الرادعة لمن يرتكبها. فهل يا ترى هل فعلا يحصل هذا الشيء أم أنه لا يحدث؟ طفولة في خطر، وبراءة في خطر، ومجتمع ومستقبل في خطر، فيا ترى من هو المسؤول؟ يا ترى هل الصمت هو الحل؟ الخوف من العار هو الحل؟ أم ردع الجاني؟ أم التشهير وأيضا التشهير به؟ هل كل الأسر تعلم وتعمل بالحل المناسب لمرتكبي هذه الجريمة إذا صارت مع أبنائهم؟ إذا كنت أنت والد المجني عليه، ماذا ستفعل؟ وأيضا إذا كنت أنت والد الجاني، ما الذي ستفعل؟ هل ستفعل مثل البعض وتخرج ورقة تقول أن ابنك مريض نفسي عشان يخرج ويفلت من القضية، عم بتخليه يتحاسب لأنه فعلا عمل جريمة بشعة ضد الطفولة وضد البراءة؟ وإذا أنت أبو المجني عليه، هل يا ترى بتاخد حق طفلك اللي اعتدى عليه؟ هل بتسكت أم بتأخذ حق طفلك؟ أم بتقول خلينا على الصمت ولا الفضايح والشوشرة، الناس ما ترحمش؟ أسئلة كثيرة وكثيرة تدور حول هذا الموضوع. فتواجدكم معنا متابعينا ومستمعين الأحباء هو الفاصل في هذا الموضوع. طبعا بنتقبل إن شاء الله اتصالاتكم بعد الفاصل، لأنه فاضل معنا دقيقتين ونذهب لفاصل إعلاني. دعونا نذكركم بأرقامنا 774-6999-99، أيضا عبر الأرضي 02-85-88-8 وأكرر 774-6999-99 أو عبر الأرضي 02-85-88-8. هذه أرقامنا، نتمنى اتصالاتكم معنا بعد الفاصل الإعلاني، ونتحدث في هذا الموضوع الحساس والمنتشر في هذه الفترة بشكل كبير جدا. فيا ترى السؤال يوجه لكل أم وأب، إذا كنت لا سمح الله طبعا مكان مثلا لا سمح الله طبعا إذا كنت أنت أو برأيك حتى ولي الأمر، وأنا أشوف إنه الموضوع يبدأ من ولي الأمر من المنزل، إذا أنت

0: ولي الأمر كيف بتتعامل مع طفلك إذا لا سمح الله تعرض إلى تحرش أو إذا تعرض إلى تصرف ولو بسيط من قبل شخص آخر؟ وإذا لا سمح الله مثلا يعني أنت ولي الأمر الجاني، هل فعلا من الصحيح أو برأيكم ولي أمر الجاني من الصحيح من الصائب من العدل إنه يجي يبرر الفعل الشنيع لولده، إنه يقول هذا الشخص فيه حالة نفسية خلاص عدروه مرفع له القلم من أجل تحرش طلعنا له ورقة حالة نفسية وطلع مجنون يلا خرجونا يلا عادي خرج يتحرش بالعالم كله إيش يعني يا عمي هذاك مجنون؟ هل هذا هو الصحيح أم أن هنالك في جهات رقابية المفروض أنها تتخذ حل رادع حول هذون الفاعلين أو بالفعل الشنيع هذا والمجرمين والجناة؟ إلى متى سنسكت؟ إلى متى سنخاف من العار؟ إلى متى؟ هذا وأكثر. خلونا نتحدث أكثر ولكن بعد الفاصل الإعلاني، وخليكم معنا على عدنية اف ام في برنامج صباح الوردة. لا تروحوش بعيد، منتظر اتصالاتكم معنا وتعليقاتكم، خليكم معنا. محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة. بالتخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة، وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن يا FM.

0: 88.9.
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا FM لون جديد.
2: لون جديد.
0: 88.9.
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا FM لون جديد.
2: لون جديد.
0: 88.9.
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا FM لون جديد.
2: لون جديد.

0: وعدنا لكم مستمعينا ومتابعينا الأحبة أينما كنتم في حلقة اليوم من برنامج صباح الورد، واليوم بنتحدث عن الطفولة التي في خطر. فمعنا أول اتصال. ألو، مرحبا.
1: صباح الخير جميعا.
0: صباح الفل يا علي، كيف حالك؟ صباح الورد عليك.
1: الحمد لله بخير. سعد،
0: الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.
1: أخبارك؟
0: الحمد لله. تفضل يا علي.
1: والله أولا بالبداية أشكرك على هذا الموضوع.
0: الله يعطيك العافية يا رب.
1: موضوع صراحة يعني فوق الجرح.
0: نعم صحيح.
1: وكثر في هذه الأونات الأخيرة التحرش بالأطفال والأصابات والقتل، كل هذه.
0: نعم للأسف الشديد.
1: وبعدين يا سمية، بعدين أجاني بعد ما يقطع الشيء يظهر لك أبوه ولي أمره يقول لك عنده حالة نفسية.
0: نعم.
1: أو مريض أو مجنون.
0: نعم.
1: طيب يا ولي الأمر، وين كنت يوم ما صلح ما قال نفسه يريمه؟ لماذا ما تنتبه على ابنك إذا هو مريض؟
0: صح فينك؟ ليش ما لميتش ابنك ده منه ابنك تعبان أو مجنون؟ صح،
1: ابنك تعبان مجنون، ودي يا أخي بصحة نفسية، عالك يا أخي رأي ابنك. ليش ما تخليه لما غدا يفعل لك مصيبه وبعد تظهر تقول ابني مريض؟ هذا خطا.
0: صحيح.
1: اولاد الناس مش لعبه، لما يفعل في شيء يعني في شخص حاجه مش لعبه.
0: صحيح.
1: لابد ان يكون انتبه ولي الامر على ابنه من قبل. مش لما يفعل شيء بعد يظهر لك يقول لك والله ابني له حاله نفسيه مجنون او يعني من هذه الامراض. هذا خطا. خطا.
0: طب برايك كيف ممكن نحن نحمي اطفالنا من هذه الظاهره؟
1: صحيح. اطفالنا على كل ابوهم ان يرى اطفالهم، ان ينتبه عليهم، يشوفوا أن يخرجوا، لا يخلوهم في الشوارع إلى آخر الليل. وفي هذه يعني كل واحد يعني ينتبه على أبنائه، وين يروحون وين يجيون.
0: نعم.
1: لأن أصبحنا في مجتمع يعني مخوف، ما في أمان، مجتمع ما فيش أمان، أصبحنا في وضع
0: أسف. صحيح.
1: وضع مزري صراحة، وضع مخوف، ما فيش أمان.
0: صحيح. الله بيستر على الجميع إن شاء الله. شكرا لك يا علي وعلى اتصالك ومشاركتك معنا، الله يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: تحياتي. ومعنا اتصال آخر ونستقبل اتصال. صباح الورد أم حمزة، كيف الحال؟
2: أهلا حبيبي، صباح الخير.
0: الله يحييك. سلامات، صوتك تعبان.
2: أيوة أنا ما نمت، شفيني من أمس بعد هذا الفيديو.
0: آها
2: الله يحييك. بعد الحد تحقام تقسم بالله ما عرفتش أنام.
0: نعم
2: للأسف. صوتي تعبانة، أنا كلني تعبانة.
0: الله بيعطيك العافية.
2: يعني لو ما توصل البلاد لهذا المستوى نحن كيف نحافظ على أهلنا، أو كيف نمنع هذا الشيء؟ نمنعه بالرد الصارم، نمنعه بشريعة الله.
0: هو ده هو الرد الصارم اللي للأسف ما يطبقش. كل ما ساعي يقول لك ورقة النفسية هذه.
2: شفتي كيف؟ أهلا بقول له أهلا، زادت يعني معانا نفر مريض نفسي، كل مصيبة وراها مريض نفسي. يعني ما ينفعش الكلام، يا أما تحترموا القانون وتطبقونه بصرامة، يا أما أني كأم كولية أمر بأخذ حقي بقانون الغاب وبأخذ حقي وحق بنتي بسناني.
0: هو ده يعني للأسف
2: بيوصلوا المجتمع لهذا.
0: هو ده للأسف. صحيح.
2: كل واحد يأخذ حقه بيده.
0: صحيح. لأنه طيب للأسف كل يومين أصبحت معنا مشكلة جديدة.
2: أيوة. أنتم كل... الآن مليتوا.
0: نعم.
2: النت والسوشيال ميديا كلها بصوره، احنا نجيب بصوره مدام في واقعة وفي طفلة وفي كذا، خلاص طبق شرع الله. لأنه لو طبق شرع الله الكل يعني خلاص بيخاف بيتعب، لأنه أنت الآن بتشله وبتحك وبتضيع القضية زي ما ضاعت القضايا الأخرى.
0: صحيح.
2: وبيطلع ان احنا مريض نفسي.
0: صحيح.
2: ما ولا امراض نفسي، يعني انت مريض نفسي الامر ده كله، وتجيب ديك اللحظه تعرف انك انت رجال بتسوي قوتك على طفله، انت ما هديتش طفله، هديت اسره.
0: او يمكن هذا كمان رصيد الستر خلاص عنده، ويا عالم ايش اللي كان في السابق.
2: اكيد هذا ما يجيش مره واحده يشوفوا ايش وراه ايش ثواب، وهذا ما يجيش مره واحده.
0: صحيح.
2: يعني انت تعبر قوتك على طفله. يعني ذكر قضية مرة كانت في القاهرة، طفلة يعني شاب فوق 25 سنة، طفلة عمره سنة ونص.
0: يا الله.
2: لما القاضي حكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد كان يقول له هذه غرنك بإيش؟ بالبامبرز غرنك بإيش؟
0: صحيح.
2: يعني حاجة
0: أمراض نفسية، ولكن مش بالشكل اللي هو مجنون. أمراض نفسية
2: بعدين
0: الغريزة. أيوة مش مرض نفسي اللي هو مجنون.
2: لا لا لا،
0: هذا مرض للأسف.
2: هذه شهوات، هذه قلة أدب، هذه قلة تربية، هذا فراغ، هذه حبوب، هذه ما فيش انضباط، هذه البلاف ضايعة. لا لا لا، مش مرض نفسي. إحنا عشنا يا سمية يا بنتي مع مجانين كانوا بالحافة مع السكارة، كانوا يجوا من جنبنا. ما يتحرشوا فينا ولا يتكلموا معانا زمان.
0: صحيح.
2: كنا نجري بعد السكران نزف لهم من يخرج من الشارع ونحن صغار بعد السكران طيطة سكران طيطة، عمره ما تحرش، عمره ما دق بيتنا، عمره ما لمس طفلة، لأنه ليش؟ كان في قانون، في دولة.
0: صحيح.
2: الآن كله سايب سايب سايب، كل واحد يعمل اللي براسه، كل واحد يعمل اللي بعقله.
0: صحيح.
2: وبالأخير يقول لك أهل، يقول لك ورقة $200 $300 نبنا بنا مجنون. وزيه أهلا ومرحبا بالمريض النفسي الجديد، بنقول يعني خلاص هم مريض، يعني احنا كلنا مريضين نفسيين داخل هذه البلاد.
0: صحيح.
2: هذا ما حطمش طفلة، ده حطم أسرة كامل، أسرة كامل تحطم.
0: طيب برأيك أنا كيف ممكن أحمي طفلي من التحرش؟ أنا كيف ممكن أتعامل مع طفلي إذا لا سمح الله تحرش؟
2: لا حول ولا قوة. إذا بنتي لا قدر الله تحرشت أو تعرضت لاغتصاب، هذه قمة في ال... هي اللي بيجي لها الحالة النفسية، هي اللي أنا لازم أنا أوديها عند طبيب نفسي، لازم أنا أعالج، لازم أنا هي أرمم في بنفسي اللي انكسرت.
0: نعم، لأنه في أهالي تتصرف للأسف بشكل خاطئ جدا.
2: أيوة أيوة، تتصرف بشكل خاطئ، لأن المجتمع يخليك كده تهربي من المنطقة اللي أنت فيها، تروحي تعيشي في منطقة تانية، تداري يعني الجريمة بشيء أفضل من كده، يعني جوز الطين بلة.
0: صحيح.
2: يعني بدل ما يطبطبوا على الليلة وعرضوني وشلوا يخرجوا حقه، لا خلاص عير خلاص مش عارف ايش. نحن مجتمع ذكوري، نحن مجتمع ما في وش قانون بهذه القضايا، مشيش قانون، قشتي شرع الله يطبق.
0: صحيح.
2: انت جبت صورته وجبت الفعل وجبت كل شيء، ايش مستني؟ ايش مستني؟ حقك مع اسبوع، ايش مستني عاد؟ اصلا يا بنتي لو يوم مسكوا فاعل وعلقونا وقتلونا وعلقونا، بيكون عبرة للناس كله، للي اغتصب العيال واللي اغتصب الاطفال. لكن نحن دولة ما فيها قانون، وكل وذا قانون في القبلية يا حبيبي، بيطلع ده من قبيلة، الدولة معروف ده تضيع الحقوق. انا لو تعرضت بنتي لهذا الشيء لا قدر الله، هذه البلاد انا باخذ حقي بيدي، أنا بقدمه بسنوني، بأخذ حقي بيدي، طالما أنه ما فيش قانون، ما فيش دولة تحميني، أنا بستعمل قانون الغاب
0: للأسف.
2: ببرد قلبي. أيوة وبرد قلبي.
0: طيب أم حمزة،
2: صباحك ورد يا حبيبي.
0: ذلك خلي الساعة الحين ما نسألك عاد بقي سؤال،
2: تتقفل
0: لي عليها؟ خايفة على خايفة على الفاتورة يا أم حمزة؟
2: إيش
0: خايفة على الفاتورة؟
2: خايفة على إيش؟
0: الفاتورة حق الاتصال.
2: والله تتقفل.
0: قلت لك خلاص ما عليك، نضحك. أم حمزة برأيك إنه أنا إذا مثلاً الآن طفلي، كيف أنا ممكن أعطيه توعية ويكون شاطر في لحظات زي كذا كأم؟ كيف ممكن تتصرفي أو يسمع يسمع كمان الناس؟
2: مهما وعيت الطفل، هو اسمه قدر الطفل، طفولة اسمه براءة.
0: نعم.
2: لا حول ولا قوة. يعني هم دحين ما نقولوا حافظوا على عيالكم لا تخرجوهمش. مغرب كان مغرب، ما كانش 9 ولا 10 بالليل، كان بعد المغرب.
0: الطفل ممكن يتعرض للتحرش حتى في بيته.
2: صحيح.
0: حتى من أقرب الأقربين له. أنا كيف أوعي طفلي؟ أنت كأم الآن كيف تسألين المستمعين، كيف ممكن أنك توعي طفلك في مواقف زي كذا؟ يا ماما إذا حصل لك كذا كذا،
2: أول ما يبدأ ابني يفهم ذا، أفهمه أن ذا جسمك ملكك، لا تخليش أحد يلمسه. أفهمه أن هذا جسمك ملكي، حد لا أي حد يلمسه، تعالي قولي لي مهما كان. أوعيها أن الشارع مش أي حد يقول لك تعالي تروحي، برغم انه ما قلش تعالي هي تمشي في حال سبيله.
0: ايوه
2: ايوه سبحان الله. اوعيها انه تهدر، لا تدخل اماكن زي الحمامات في الشارع بالمدارس كذا، لا تدخليش. اوعيها انه هذه الاماكن خطر عليك، ومساكن عيالنا وبناتنا الصغار من سائر كم بنقيس نوعي من سائر كم، اذا احنا الكبار نخاف. بس برضو بالاول لازم نعطيها النصايح واقربها مني، وفهمي انه ذاك جسمك ملكك، وبحد يمسكه بلمسه واحده وتكوني تجي تقولي لي. وهذا كله البراءه والطفوله ما بتوقف الا بوجود قانون يحميها. لانه بالاول الاخير لا حول ولا قوه، 6 سنين مدى حياتها دي كيف بتعيش؟ كيف بتعيش مدى حياتها دي؟ كيف النفسيه اللي بتكون فيها؟
0: صحيح.
2: الله يكون في عونه وعون اهلي صراحه.
0: امين يا رب. الله يعطيك العافيه.
2: تحياتي لك يا سمية.
0: الله يحييك، شكرا لك وتواجدك معنا ام حمزه. إذا مستمعينا الكرام، كما استمعنا لعلي ولأم حمزة حول هذا الموضوع، طبعا يا جماعة لكل أولياء الأمور. التحرش بالأطفال تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد سلامة الأطفال النفسية والجسدية، واللي تترك فعلا آثار سلبية وعقد نفسية للطفل تستمر لسنوات طويلة جدا. إذا ما تعاملناش مع هذه المشكلة ومع الطفل بشكل صحيح، هذا الشيء بيزيد خطورة. إذا ما عطيناش حد رادع للأشخاص اللي بترتكب هذه الأفعال الشنيعة وهذه الجرائم، بيكون في حالات كثيرة، وفعلا احنا الآن فيها، في حالات كثيرة تظهر كل يومتين نسمع عن جرائم، وهذا اللي نسمعه كيف اللي منسمعوش، واللي يقول أطفالنا تتعرض للتحرش حتى في بيتك الله يحفظك، انت ما تعرفش من فين يجي. فأنا كيف أسوي؟ أنا لازم أعمل حد قاطع حول هذا الموضوع، لازم انه ما يكونش فيه خوف ولا خجل ولا احساس بالعار او اي شيء، ويخلي الطفل ده يحس انه وصمة عار، انه ممكن هو اللي ارتكب الجريمة مش الشخص الاخر. لازم يكون فيه توعية من الأهل أول شيء، ثم من المدرسة ومن المجتمع بشكل كبير للطفل ولكل شيء ولكل شخص ولأولياء الأمور أيضا، لأنه في أولياء أمور تتصرف بشكل خاطئ، بشكل خاطئ جدا جدا، مما تزيد الطين بلة وتعطي عقدة نفسية وتروما مدى الحياة لهذا الطفل، وتعطي فرصة للجاني أنه يستمر بجرائمه. خلونا معنا اتصال ونرجع نستكمل حديثنا. ألو مرحبا يا هلا وسهلا.
3: أنا؟
0: يا أهلين ومرحبتين.
3: يا صباح يا صباح الخيرات.
0: الله يحييك.
3: يا ميت أهلين وسهلين كمان يا مرحبتين.
0: يا أهلين.
3: تحية لكم الطاقم بعدكم الصحة والمصاري.
0: الله يحييك يا رب. آمين.
3: والمشتركين حبايبنا كمان.
0: آمين يا رب.
3: إيه والمستمعين وابدأ نسح هذا.
0: يا أهلا وسهلا.
3: شوفي يا ست الكل.
0: تفضل. لا عفوا ما قلتش بدنا نحكي.
3: لكن بالنسبة لنا كمجتمع أول حاجة يحتاجوا إلى توعية. أول التوعية أهم شيء أساسي.
0: صحيح.
3: الزنبلة هذه اللي تجيب الخطورة، هي زنبلة الأستاذ. الشيء الثاني السلطة لازم تكون قراراتها رادعة، عقوباتها رادعة جدا جدا.
0: صحيح.
3: حتى تحد من هذه العملية.
0: صحيح.
3: تحد. أما أنه زنبلة وخلاص وصلح وانتهى الموضوع وعاقبه وإدانة وكتب مش عارف إيش وكتب، ما يستحي هذا الكلام. حل رادع مشان الغير يعني يمتنع ويفكر يعني 20,000 مرة في هذا الموضوع.
0: نعم.
3: بس خلصنا. في سؤال؟
0: أيوة. طيب أنت برأيك ليش للأسف هذه الفترة سمعنا عن حالات كتير بالتحرش، ليش أصبح في ازدياد في هذه الحالات؟
3: لأنه في زنبلة في المدارس، في زنبلة في الشوارع، في زنبلة في الأماكن، في زنبلة. الشيء الثاني أماكن نائية، ممنوع الأطفال تروح لذيك الأماكن النائية البعيدة، مش مليح، ممنوع عليهم يصوم، يروحوا ينفعوا في أوقات متأخرة من الليل، مش مليح. الشيء الثاني انفتاح انفتاح، خلت الناس تجنن، التلفونات انفتاح، التلفونات بدأ يركز على ذي المسألة، بدأ يتهور فيها، بدأ هذا هو. في سؤال ثاني.
0: أيوة. طيب برأيك إيش هي الأخطاء اللي بيرتكبها الآباء والأمهات عند اكتشاف هذه الحالة؟ يعني إذا الطفل أقل عند أبوه وأمه وتكلم يا ماما فلان سوى كذا، يا ماما كذا كذا، إيش الخطأ اللي الأهل يرتكبوه؟
3: شوفي يا ست الكل، بعض أحيان الطفل ما يتكلمش لأنه عايش في البيت كرعب، خايف أبوه وأمه يصايحوه على كل صغيرة وكبيرة، كيف بيجي يتكلم بذي؟ كيف بيجي يتكلم؟ ما خايف، الجاهل خايف من أبو أمه أنه بيضربه، ويمكن الأم تدري وتقول له لا تكلم شابوه، خلاص بالتي أحسن، أبو بيتعصب، أبو بيسويبه، أبو بيخرج جلده، ممكن والأم نفس الكلام. لهذا أول شيء العقوبة على الأب والأم. أول حاجة الأب بنقول يخرج يشغل، لكن الأم موجودة داخل البيت تبلغ الأب على كل صغيرة وكبيرة. الشيء الثاني الاحتكاك، مع من يحتك هذا الجاهل، مع من يلعب، مع من كذا، مع من كذا، فين يلعب، فين إطار مكان لعبه، فين إطار مكان روحته، فين إطار المكان، لا يبعد شكله من كذا، لا يروح شكله من كذا، فهكذا الكل مشترك في العملية.
0: صحيح.
3: الكل.
0: صحيح. شكرا لك. لا تسلم الله.
3: يلا شكرا، مع السلامة.
0: تحياتنا لك. إذن هذه كان رأي الأستاذ أحمد. ننتقل إلى اتصال آخر ونشوف معنا كما قال أستاذ أحمد، نرى ماذا سيقول معنا الأستاذ فتحي. أستاذ فتحي كيف حالك؟
4: يا صباح الخير.
0: يا صباح الفل والعافية، هلا وسهلا فيك، تفضل.
4: حالك تسمية؟
0: الله يعطيك العافية، هلا.
4: الموضوع عن التحرش صح؟
0: نعم، تحرش الأطفال. لا
4: راح تقولي الموضوع يسيل له الكبد المرارة صراحة.
0: نعم صحيح.
4: إن التحرش أختي سمية تقولي لن يجد حلول رادعة صراحة، العقوبة رادعة في هذا المجتمع، فبالتالي تبادل هؤلاء الأشخاص تمام.
0: نعم.
4: في قتل براءة هؤلاء الأطفال صح ولا لا؟
0: للأسف الشديد.
4: هل الطفل يتعرض إلى تحرش ويشوف الجهات الأمنية والحكومية والقضائية ما فيش يعني جل يحرك ساكن، فبالتالي تنتشر هذه الظاهرة صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: لكن عندما يعاقب هذا الشخص ويصبح عبرة لمن اعتبر يعني يصبح عبرة، لابد لا شك أن الظاهرة ستخف صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: شوفي في داخل مصر اي حد يغتصب طفل الليل يعني ما تستويش قضية اسابيع حتى يحصل على يعني بالاعدام صح ولا لا؟
0: نعم.
4: فبالتالي نحن في اليمن يعني كنت تقول الشيء هذا يعني اذا بقضية تجلس مثلا في محاكم سنوات صح ولا لا؟ فبالتالي نلاقي بان يكون في حلول رادعة يعني تناقش هذا الشيء، لانه في هذا هو يقتل مش طفل، يقتل مجتمع صراحة. نعم. مجتمع أسرة، فبالتالي يعني هذا الطفل يعني ايش ذنبها يعني هي من بقول لك ما فيش حاجة اسمها تدور على إغراء أو كذا أو شيء.
0: نعم.
4: وهذا من يقولوا هذا حالة نفسية أو طيب هذا لو حالة سيء، لو حالة سيء كما يقولون
0: صحيح.
4: يعني بيكون باليوم يتكلم قريبة صح ولا لا؟
0: هو ده صحيح صحيح.
4: لو حالة نفسية رفع القلم عنه بيكون باليوم يتكلم حالة يعني مش لا لما مثلا يرتكب هذه الجريمة وراح لطب مستشفى وعطوه له كذا كذا دولارات وخرج ورقم له حالة نفسية.
0: نعم.
4: وش معقول الحالة النفسية ما تجيش يعني بيوم ولي تجي حالة تراكمية صح ولا لا؟ زي مقاطع الحمزة نحن نعرف مجاني، عايشين بالمجاني صراحة في طفولتنا، والله أنا قيد أسمع مجاني والله لم يعتدل على طفل صح ولا لا؟
0: للأسف صحيح.
4: وبالتالي هؤلاء الأشخاص الذين بس يقولون على بس انتهاك خصوصية الطفل أو انتهاك جسد الطفل، هذا أنا أقول لك ليس مجنون أو ليس أي حالة نفسية، هؤلاء بس في غرائز معينة نتيجة متابعهم للمواقع السوشيال ميديا، نتيجة متابعهم للمواقع الغربية التي مثلا توارث هذا الشيء. فبالتالي يعني هي نتيجة النت كم قطع شيء التحرش ده، التحرش موجودة يعني سببا، لكن كم في عقوبة رادعة في كذا، لأنه على ما أظن انتهاك خصوصية الطفل والتحرش بتدعى جريمة أكبر من الدين نفسه، لأن هذا طفل يعني. فبالتالي يجب علينا، يجب على المواطنين بشكل عام أن يتكاتفوا ويقفوا ضد هذا الشخص مثلا، وحتى مثلا يشوف كلنا مظاهرات في الشريط يعني حولوها قضية رأي عام، بالتالي لكي يحلوا الآخرين أختي سمية من هذه المظاهر صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: مش يعني خلاص هالقضية اللي دفنت في الرقط المحاكم خلاص انتهى، طيب واللي بيجي بعد أسبوع بعد أسبوع عن باسية، طيب ما ذنب الأم والأسرة والآب، ما ذنبهم يعني ما يريح لهم طفلة مثلا، ايش ذنبهم يعني؟ إذا كانت الحكومة هي من تهيئ الأشخاص للمزيد من التهكم على الأطفال والمزيد على انتهاك خصوصية الأطفال على الدنيا السلام اختصم، ايش الفائدة؟ إذا مثلا الحكومة مثلا يعني لا لقمة عيش لا غاز لا تعليم لا صحة حتى عند أطفالنا يعني،
0: طيب رأيك
4: بالتالي ايش الفائدة من الأمن والاستقرار؟
0: رأيك أنا كيف ممكن أحمي طفلي؟
4: أولا اختفي عدة أشياء، أولا لا بد تكون من داخل البيت نفسه صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: أولا يكون في مكاشفة ما بين الطفل وأبيه وأمه وأخيه الأكبر صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: قد يحدث بعض أحيان أختي سمية انتهاك لخصوصية الطفل داخل البيت نفسه من الخال من العم من الجد صح ولا لا؟ فبالتالي لا بد من الأم والأب يبين للطفل من قريب يقول له هذا جسمك حقك الخاص، هذا ملكك، لا تخلي أي حد يمسك جسمك، لو قد يعطيك مثلا كرزان أو فلوس أو كده مجرد أي شخص يقول يمسك هذا المكان تعال قل لي حتى لو أبوك تمام.
0: صحيح.
4: فبالتالي وأنا بجيب لك بيه وأنا بجيب لك اللي بيندفع مجرد أي حد يمسك بالمكان هذا تمام، تعال قل له أنا بكافئك تعمل كيف. فبالتالي لما يكون الطفل يحس إنه الأب بيوب بخوش تمام. صحيح. أو الأم بتوب بخوش بيجيب كلم بس لما يكون الطفل خايف من أبوه أو أمه سيربيه تمام، فبالتالي حتى لو تعرض لن ينطق لأبيها وأمه، فبالتالي يستمر الاعتداء عليه وهو ساكت خايف من أبيه أو أمه لكي يتعرض للمزيد من الضرب تعمل كيف.
0: صحيح.
4: هذه الأشياء ما فيهوش الأب والأم، يا أخي يا أختي خلي بينك وبين ابنك صراحة تعمل كي
0: أيوة.
4: فبالتالي لا تخلي ابنك لا تخلي ابنك يخاف منك، خليك صديقة لابنك أو لبنتك. فبالتالي بدل بنتك ما تتكلم صديقتها، تكوني أكبر صديقة أنت لبنتك، صح ولا لا؟ خاصة في سن المراهقة أو بعد السنوات وفي سن السادة. فبالتالي إشالة الحاجز هذا، السد الكبير ما بين الطفل وأبيه أو الطفل وأمه والبنت وأمه، إشالة هذا الحاجز الكبير لابد أن يكون في تناسق، يعني ثقة تامة ما بين الوالدين والطفل.
0: صحيح. شكرا لك استاذ فتحي.
4: شكرا جزيلا لك اسمي، ربنا يحفظك ان شاء الله، وشكرا لك على طرح هذا الموضوع.
0: الله يعطيك العافيه. اذا مستمعينا الكرام متابعينا الاحبه، كما ذكر الاستاذ فتحي هذا الموضوع، وانه لا للخوف، خلينا نصاحب أطفالنا، لنخليش الطفل ده يحس دائما أنه ممكن يوبخ من قبل الأهالي. طبعا متابعينا ومستمعينا، احنا فاضل لنا احنا فقط 4 دقائق والمفروض أنه الحلقة تنتهي، ولكن أنا بمدها معاكم بعد الإعلانات إن شاء الله، وفي أرقام بث تواصلت معنا، تواصلوا معنا بعد الفاصل، فإحنا متواجدين لسه معاكم، بنكمل الموضوع معاكم. زي ما قلنا طبعا أنه للأسف الشديد الآن أصبحنا في تزايد، أو أصبحنا نسمع عن تزايد هذه الظاهرة والمشكلة الكبيرة. للأسف الشديد ما أصبح ما في ليش ردع، أصبح الكل بيتزايد فيها ويقول يلا، وزي ما قلنا هذا اللي ظهر، فالله أعلم إيش المخفي، هذا اللي ستر ربنا خلص عليه. طيب المخفي إيش هو؟ الناس إيش بتحصل؟ الأطفال، كم من أطفال الآن تعرضوا للتحرش وما حد عارف عنهم شيء، حتى أهاليهم. ليش؟ لأنه التوعية لازم تكون من البيت. على سبيل المثال أنا معي 2 بنات يعني مربيتهم عندنا، فمن صغرهم كنت بقول لهم لو حد كذا كذا، لو حد كذا كذا سوي كذا، افعلي كذا، تعالي كلميني، أصاحبهم، أعطيهم الأمان، في كل لحظة يخرج يدخلها حد كلمك، حد سوالك، حد فعلك. لا، لما أجي أشوف عندها سلوك غير طبيعي، في سكوت أو في عدوان، إيش في بك حبيبي؟ في حد كلمك؟ في حد قال لك شيء؟ في كذا؟ ليش؟ لأنه لازم تشك بكل سلوك لطفلك، تتأكد، أعطيها الأمان، لا تخليهش يحس أنك ممكن توبخه وتشمته وكأنه هو اللي فعل الفعلة، لا تخليهش يحس بتأنيب الضمير أنه هو اللي السبب. لا، أبناءنا مش مش مش هم الجانين، أبناءنا ضحايا، ولازم نعرف نتعامل مع الضحايا. كفاية أن احنا نحسسهم أنهم عار. لا، مش لما يحصل حاجة أنا أسكت يا أخي. لا، ليش تسكت؟ ده حق ابنك، ده حقك. أنت هنا تسكت على جريمة ممكن تزيد أكثر وأكثر. إذا اليوم تحرش بكرة إيش بيكون؟ إذا اليوم ربي سلم فيها وأصبحت أشياء بسيطة، بكرة إيش بيحصل؟ خاف على طفلك، خد حقك. إذا القانون كما قالت أم حمزة، أنا عيبني أو مينفعش أقول هذا الكلام، أنا كإعلامية وكمنصة إعلامية مينفعش أقول كلام زي كذا، لكن أنا دحين كأم مثلا وكصاحبة مشكلة زي كذا، لا، خد حقك، حقك. أي نعم بنرجع غابة، بس يا ناس أنتم فين؟ الجهات المسؤولة فينكم؟ إحنا كإعلام نتكلم، إحنا كسوشيال ميديا وكأفراد في المجتمع تكلمنا، بعدين كيف؟ فين الجهات المختصة؟ فين الردع الحقيقي؟ الناس تشوف كله إنه في شخص تحاسب، مش في رشاوي اندفعت وخرج الشخص. مريض نفسي، إيش مريض نفسي؟ كلام ما يدخلش العقل. خلونا نروح فاصل قصير، نرجع لكم وبنكمل معاكم، بنستقبل اتصالاتكم، ما تروحوش بعيد.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة. الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام، عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام، عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
5: محمد،

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء بعد الفاصل في برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الورد، واللي نتحدث فيه عن التحرش بالأطفال. ما هو الرادع يا ترى للأطفال؟ معنا ومعكم أم أحمد. أم أحمد صباح الورد يا حبيبي، كيفك؟
1: صباح الياسمين يا روح قلبي، تحياتي لكل المخرج
0: المخرجة على المخرجة معنا.
1: يحفظك الله.
0: الله يحفظك
1: يا بنتي. الجهال دول مساكين أمانة في أعناقنا.
0: صحيح.
1: وبعدين يا حبيبي شو متابعة وشو واحد يوعيهم.
0: صحيح.
1: يعني تكون تعلميهم لا تسوش كذا لا في بعضهم يا سمية عدينين الضمير يخلي لما مثلا جاهل يخرج.
0: نعم.
1: جاهل يخرج بالشارع كذا فاضي صعب بحبة نعنع بحبة شنجام.
0: صحيح.
1: لأنه الجاهل مسكين كم البهيمة.
0: صحيح.
1: زي البهيمة الجاهل تابي لخير قصر نشف بعدك. ونحن يا بنتي كم بنكون.
0: نعم صحيح.
1: رجعت تخافي على الليل حسن من البنت.
0: صحيح للأسف.
1: ها؟
0: صحيح للأسف
1: تخاف على الليل حسن من البنت. وكم بتقص التابعي يا حبيبي.
0: صحيح.
1: ودول الناس ما يخافوش من الله لما يقولوا جاهل مش حرام.
0: للأسف الشديد. صحيح.
1: هذول يشتوا ردع يا بنتي وما فيش حسيب ولا رقيب.
0: طيب كيف نسوي بهم يا
1: محمد؟ على كل حاجة.
0: كيف نسوي بهم؟
1: كذا لو واحد يصيح لك لا تقاومش، لو واحد يقول لك لما يخرج فرح انت أمين من صيح لك.
0: صحيح.
1: على هكذا.
0: صحيح.
1: كوني فجعيه.
0: طيب نحن ايش نسوي للشخص اللي يسوي الحركة هذه؟ المفروض ايش نسوي له؟
1: هذا خصيص نقل وسخ. هذا اللي يسوي دي الحاجات يكون صوابه وصغير وبعدين ينتقم.
0: ما مش كلهم والله.
1: أنا أقول لك معك قد أنت إيش نسوي الضوالي اللي يسوي
0: إيش نسوي لهم؟ المفروض يكون في لهم
1: الكل.
0: في
1: الكل يا سلام سلام
0: لازم تكون في عقوبة لهم.
1: عقوبة يا بنتي حتى لو سواله 20 عقوبة هذه إدمان مدمنين.
0: لا لما نعمل له عقوبة صار ما بيسويش على تاني مرة.
1: ملا يا حبيبة قلبي ولا يوم شفنا عقوبة صار.
0: أيوة ما شفنا صح.
1: هذا اللي تشجيع من سوى حاجة هذا عقوله مركبة الشرف.
0: للأسف شديد.
1: يعني يشتي البلاد تخرب ما يشتيش البلاد تمشي بالصراط المستقيم.
0: نقول حسبي الله. المسلسل المصري زكريا أبو الندى بطولة

0: الحقوني يا ناس، الحقوني القرش اللي في ايش
1: عطيه القرش.
0: وانت يا حيوان شكلك عامل زي القرش بكرشك ده.
1: حصلت ليها كرش والقرش على القرش، حصلت ليها كرش والقرش
0: بس
1: على
0: بس القرش. بس بس بس زعتر فين؟
1: هتلاقي الرف. انا مش عارف اخر مره شفته احنا بننط وراك.
0: تلاقي غرق.
2: الحقوني الحقوني الحقوني.
0: ايه ده انت دايس عليه؟
1: زعتر اطلع زعتر.
2: كنت هفطس، نزلت بتقولك عليا يا جدع انت رخم قوي.
0: معلش يا زعتر وضع عبيط وغشيم. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟
1: هنغطس طبعا.
0: نعم نغطس. نغطس ازاي؟ هنتخنق تحت.
1: لا ما احنا هنغطس ونقب، هنغطس ونقب، هنغطس
0: وما نقبش، ونعيش تحت الميه ونبعت برساله من تحت الماء للعالم الاخر.
2: انا طول عمري بدفن تحت الارض، اول مره هدفن تحت الميه. انا مش هنزل معاكم، اتفضلوا انتوا.
0: نغطس ونقب، نغطس ونقب. هي الفكره حلوه بس مش هتحلى الا بيك يا زعتر. يلا يا شكوك.
3: نغطس ونقب، نغطس ونقب، نغطس ونقب.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: هي دي العربية يا دي يا دنيس؟
6: هي يا معلم شيحة.
5: اوباش اوباش وصلنا للكنز، يلا دوروا يا رجالة.
2: هنجيب عليها وديها يا معلم.
6: ابدأوا بالطبلور، ممكن يكون مخبي الخاتم فيه.
7: ايدك انت وهو لقطها، مهدش يهوب نهاية العربية دي.
5: ده صوت سمكة ده ولا صوت بني آدم؟ انت مين يا دي انت وهو؟
8: ايه لحقت تنسانا يا شيحة ولا ايه؟
5: لا شيحة المرجوشي لا ينسى. ايه اللي جابكم هنا؟ ومين اللي فككم من الربط؟
9: زعتر يا معلم، هو اللي نزلنا وجابنا هنا.
10: ازيك يا دينيس يا ندل يا جبان
11: البامبي. اهلا بيك في اعماق النيل.
7: لو هد هو بنية العربية الرصاص هيطيره.
5: ودي مسدسات مية دي ولا ايه يا دي انت وهو؟ هجومة رجالة.
7: الرصاص مش هيشتغل هنا يا مغفل، احنا تحت المية.
5: شيحة لا يستسلم ابدا، طلعوا عشان الحمير ولهلبوا جدتهم.
8: احنا معانا سهم جميل بيضرب تحت المية يا عسل. اضرب يا بابلو.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: ولا حركة يا انت وهو. انا جيت.
5: اهلا بالنجم السابق. ازيك يا ياض؟
0: ازيك يا شيحة، عامل ايه؟ اخبارك ايه تحت المية؟ المية ساعة هشغلك السخان ولا ايه؟
5: اضربوه.
8: نار صدرية.
7: اكس راي تحت الحمراء. خد
0: دي كده تحت الحزام مش تحت الحمراء. ايه جو مازنجر اللي بيحصل ده؟ ثانية واحدة.
5: راح فين ياض وساب المعركة ياض؟ شيحة لا يسيب.
0: عايز اقب يا معلم، انا لازم اغطس واقب، اغطس واقب عشان اعيش.
8: هجوم شامل كسر.
5: كفاية كفاية.
0: غازات سامة، خش يا شكوكو اديهم غازات سامة تحت الماء. خلي بالك على السمك الجوبتي لحسن الثروة السمكية في البلد تضيع، ناكل كلنا سمك مزارع.
1: وسع انتو هوا.
7: نو نو نو نو نو، دي أسلحة مهرمة دوليا. هموت، هتخنق هتخنق.
8: مش قادر اتنفس، مش قادر. اهرب يا بابلو اهرب.
7: ادي عملت ايه يا شكوكو؟
0: نسيت اقول لكم، شكوكو قاعده اسلحه كيماويه. زعتر فين يا شكوكو؟
1: زمان وصل للعربيه خلاص.
5: مش حاسبكم كلكم، مش حاسبكم كلكم. اضربوا اضرب يا واد، اضرب يا واد انت وهو. يلا اضربوا اضربوا يا جدعان، عندكم حق، انا ضحيت.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
2: بقول لكم قلبت العربيه ودورت في حته مفيش اي اثر للخاتم، فص ملح وداب.
0: اكيد السمك كله خلاص، اخسرت الغطس والاب. الحمد لله اننا لسه عايشين، بلا شهره بلا نيله.
1: انا مش هستسلم، انا مش هستسلم، انا هرجع ادور تاني وتالت. انا مش هستسلم.
0: روح لوحدك بقى، انا مش رايح.
1: انت حر، انا مش هستسلم. هتيجي معايا زعتر؟
2: مش رايح حته، كفايه اللي جرالي. مش رايح حته، بقول لكم يتحرق الخاتم على اللي عايز.
0: خلي الخاتم ينفعك يا شكوكو، ولو لقيته ده هديه مني ليك.
1: انا مش عارف انت ليه محسسني ان الخاتم ده ورث ابوك، انت اساسا سرقه.
0: تصدق مش عارف ليه حسيت انه بتاعي مع اني سرقه.
1: انا هروح ادور انا على الخاتم ومش هرجع الا بيه، وساعتها بقى هبقى نجم النجوم شكوكو المشهور. سلام يا مغمور.

0: يابا أنا يابا الضرب ده كله مش قادر أستحمل. ده أنا خدت ضرب ما خدوش حمر في مطلع. يابا أنا مصدر قرار بمنع ضرب أي حمار تاني. أتاري الحمير عيني بتستحمل كتير قوي. الحمير بتستحمل كتير قوي. شيحة لا يستحمل.
1: وبعدين يا معلم كله للخاتم. الخاتم راح.
0: شيحة لا يستسلم. أنا هبعت الرجالة تدور تاني. بس الجو يهدى شوية بعد معركة امبارح دي.
2: تلاقي البامبي وصله.
0: ما افتكرش. كان زمانه رجع نجم تاني زي ما كان. أنت غشيم يا.
2: يعني هتروح تاني؟
0: ايوه يا روح المعلم، بس المره دي من غيرك.
1: هترميني يا معلم؟
0: لا مش هرميك اخويا. عندي حمار تعبان مش قادر يجر كارو، هشغلك انت مكانه. غريض من وش ياض. هو انا ناقصك؟ غدروفي. شيحه لا يغدرف.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
4: انتوا خلاص هتستسلموا ولا ايه؟
5: اسمع اسمع يا بيمبي. يا بينك، انت مشوارك معانا دن انتهى خلاص. روح دور بنفسك، واحنا كمان هندور تاني على الرينج، هنلاقي معرفتنا.
4: بس دي خيانه.
6: انت اول مره تتعامل مع عصابه ولا ايه يا بامبي؟ سلام يا بامبي.
4: انا خلاص بموت، مش حاول تاني. بامبي لا لا لا لا لا لا لا. بامبي بامبي بامبي بامبي.
3: زكريا ابو ندى،
7: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة
8: عبر أثير إذاعتنا.
9: عبر أثير إذاعتنا.
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. نقدم

حياتي وياك بس خاف أخسرك الخسارة التعب مو بيدي أحبك واستعز بيك هواي ليش اللي يحبك من صدق يتعذب.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

لا تبحثوا عن الحب، ابحثوا عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال. فانفض اليوم غبار كل ما أسقطه من خيبات. محمد المقدم.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

شقيق الأرض الغامض راقبته أغلب الحضارات البشرية، كوكب ظل لغز يحير العلماء لعقود طويلة، لأن الشمس عليه تشرق من الغرب وتغيب من الشرق، ومثل عطارد يومه أطول من سنته، هو نجمة الصباح ونجمة المساء. رحلتنا اليوم إلى كوكب الزهرة، توأم الأرض القاسي.

البشر عرفوا الزهرة من عصور ما قبل التاريخ، لأن ألمع الأجرام اللي نشوفها في السماء في الليل، ولهذا الكوكب مكانة خاصة في ثقافة الإنسان، وتم ذكر هذا الكوكب في الأساطير، في الأدب، وحتى في كتب الخيال العلمي اللي تخيلوا كتابه بأن كوكب صالح للحياة وأن هناك فضائيين عايشين على سطحه. تم تسميته فينوس على إله الحب والجمال عند الرومان قدام، والعرب سموه الزهرة ويعني الحسن والبياض. حكايتنا مع هذا الكوكب قديمة، ولكن اليوم قصتنا عند شعب المايا وكيف نظر هذا الشعب لذاك الكوكب الساطع. في منطقة وسط أمريكا وجنوب المكسيك امتدت إلى ما يقارب 3000 سنة حضارة قوية ومتقدمة اسمها حضارة المايا. اهتم شعب المايا بعلوم الفلك والتنجيم والرياضيات، ودقة علومهم الفلكية كانت متفوقة على كل الشعوب المعروفة في زمانهم، وتمكنوا من تمييز عدد من النجوم مثل نجم الثريا اللي كانوا يربطون حركته ببدء المواسم وانتهائها، وكان صعوده في السماء يترافق مع هطول الأمطار على مناطقهم. تمكنوا المايا من مراقبة الشمس والقمر والكواكب ومعرفة تحركاتهم، ولكن الكوكب الأكثر أهمية بالنسبة لهم كان الزهرة، وارتبط عندهم بالحرب، وكانوا يخططون للمعارك والحروب بحيث تتزامن مع موقع الزهرة في سماء الليل، لأن في تلك الفترة كان يعتقد أن مواقع كوكب الزهرة والكواكب الأخرى تؤثر على الحياة على الأرض. لذلك المايا وغيرها من الثقافات القديمة في وسط أمريكا كانت تحدد توقيت الحروب وغيرها من الأحداث الهامة بناء على ملاحظاتهم الفلكية. يعني بالنسبة لحضارة المايا كان كوكب الزهرة بمثابة إله الحرب. شعب المايا سموا كوكب الزهرة تشاك إيك، وتعني النجمة العظيمة، ورصدوا تحركاته عن قرب ولاحظوا ظهوره في النهار وراقبوه بدقة، وهذه المراقبات أدت إلى إنتاج تقويم دقيق في القرن السابع الميلادي يعتمد في جزء كبير منه على حركة كوكب الزهرة. غاليليو غاليلي كان أول إنسان يرى كوكب الزهرة كأكثر من نقطة مضيئة في السماء في الليل، وذلك بعد اختراع تلسكوبه في سنة 1610. ومن بعد غاليليو انتقل الزهرة من عالم الأساطير والرومانسية إلى العالم المادي، وبدأ يتحول لوجهة محتملة للاستكشاف البشري. بالرغم من أن الزهرة من بين الكواكب اللي نقدر نشوفها بالعين المجردة، إلا أنه يمتلك غلاف جوي سميك لا يسمح للمستكشفين أنهم ينظرون من خلاله، ولهذا السبب أغلب المعلومات اللي كوناها عن سطحه ما تتجاوز التقديرات. ولكن مع التطور العلمي والتكنولوجي قامت العديد من المسابير باستكشاف الزهرة، ورسمت مهمة ماجلان في بداية التسعينيات من القرن الماضي خريطة لأكثر من 98% من سطح هذا الكوكب. من خلال البعثات العلمية استنتجنا أن تضاريس سطح كوكب الزهرة تشبه تضاريس الأرض، فهو يتكون من جبال ووديان وبراكين اللي يتجاوز عددها 1600 بركان، وهو أكبر عدد براكين موجود في أي كوكب في مجموعتنا الشمسية. وبشكل عام يتكون الزهرة من منطقتين رئيسيتين، الأولى منطقة عشتار تيرا، وهي موجودة في المنطقة القطبية الشمالية وحجمها بحجم قارة أستراليا تقريبا، وفيها أعلى جبال على الزهرة وهي سلسلة جبال ماكسويل اللي يوصل ارتفاعها لأكثر من 11 كيلومتر. أما المنطقة الثانية فهي منطقة أفرودايت تيرا، وتمتد جنوب خط استواء الكوكب وهي بحجم قارة أمريكا الجنوبية. الزهرة أصغر من الأرض بقليل، وما عنده أقمار ولا توجد حواليه حلقات، وما قدرنا نعثر على دليل للحياة على سطحه، ولكن تمكننا من معرفة العديد من الغرائب عنه. فخلونا نخبركم عن بعض هذه الغرائب. تخيل لو أن الويكند يأتيك مرة كل 3 سنوات، هذا هو الوضع على كوكب الزهرة، لأن اليوم هناك يعادل 243 يوم أرضي، بينما السنة 225 يوم أرضي،
يعني مثل عطارد يومه أطول من سنته، وهو يدور بطريقة عكسية من الشرق إلى الغرب. ولهذا السبب إذا كنت على الزهرة بتشوف الشمس تشرق من الغرب وتغيب من الشرق. أما الضغط الجوي للزهرة فهو أكثر بحوالي 90 مرة من ضغط الجوي للأرض. وعشان نوضح هذا أكثر، الضغط الجوي على الزهرة يساوي تقريبا ضغط المياه على عمق كيلو واحد تحت سطح المحيطات. وبالرغم من أنه ثاني أقرب كوكب للشمس، إلا أنه يعد أسخن كوكب في مجموعتنا الشمسية، وتوصل درجة حرارته لحوالي 470 درجة. وهذه الحرارة المرتفعة تكونت بفعل كثافة غلاف الجوي اللي يحتوي نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون. هذا الشيء سبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضا وجود حمض الكبريت في غلاف الجوي يخلينا يوم ننظر للزهرة نشوفه ولونه أصفر. كوكب الزهرة صعب يدعم الحياة، لأن مثل ما قلنا حرارة تذوب الرصاص، وغلاف الجوي مليء بالعناصر السامة. لكن بالرغم من هذا ما زلنا مهتمين بدراسته واستكشافه، وسبحان الله ممكن يعطينا معلومات مهمة عن تطور الجيولوجي للأرض ونشوء الحياة على سطحها. وبالنتيجة بدأت العديد من وكالات الفضاء التخطيط لزيارة الزهرة من جديد. اليابان حاليا هي الدولة الوحيدة اللي لديها مسبار يدور حول كوكب الزهرة اسمه أكاتسكي. أما أمريكا ما أطلقت أي مهمة للزهرة من سنة 1989، ومع ذلك تدرس ناسا حاليا إطلاق مسبار اسمه دافنشي المتوقع أن يصل إلى الزهرة في سنة 2023 ويهبط بمظلة عبر الغلاف الجوي لمدة 63 دقيقة، وأثناء هبوطه بياخذ عينة من الغازات على طول الطريق، وبيلتقط صور عالية الدقة لغلافه الجوي وسطحه. تدرون أن إرسال مهمة تستمر ساعة فقط على سطح الزهرة بتكلف أكثر من إرسال بعثة تستمر أكثر من شهر على سطح المريخ؟ أطول مهمة على سطح الزهرة هي كانت للبعثة السوفيتية في سنة 1982، استمرت هذه المهمة لمدة 2:07 قبل أن تحترق داراتها الإلكترونية بسبب حرارة الكوكب الشديدة والغلاف الجوي الثقيل. لكن مع الشرائح اللي تبتكرها ناسا ممكن يصير عندنا فرصة أكبر لدراسة هذا الكوكب القاسي. ولكن شو هي هذه الشرائح؟ هي عبارة عن دارات إلكترونية مكونة من مادة اسمها السيليكون الكبريدي، طورها المهندسون في مركز جلين للفضاء في كليفلاند في ولاية أوهايو. والاختبار فعاليتها قام الباحثون بوضعها في جهاز للفحص اسمه جير، وهو عبارة عن فرن شديد الحرارة يحاكي ضغط وحرارة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة بدقة عالية. واستطاعت الدارات تصمد لمدة 521 ساعة، وهي نتيجة أفضل بمئة مرة من التجارب السابقة، وهذا فتح طريقا جديدا للقيام ببعثات فضائية إلى الزهرة. بسبب الشبه بين بنية الزهرة وكوكب الأرض، يعتقد العلماء أن الزهرة هو من بين أبرز الأهداف لمشروع استصلاح الكواكب. لكن إذا أردنا العيش على سطح الزهرة هذا بيتطلب تدخل الهندسة البيئية. إنزين، شو ممكن نعمل حتى نجعل الزهرة كوكب صالح لحياة البشر؟ في سنة 1961 اقترح العالم كارل سيغن استعمال بكتيريا معدلة جينيا لتحويل الكربون في الغلاف الجوي إلى جزيئات عضوية، ولكن هذا الاقتراح أصبح غير عملي بعد اكتشاف حمض الكبريت في غيوم الزهرة وتأثير الرياح الشمسية على هذا الكوكب. وفي سنة 1991 اقترح العالم البريطاني بول بريتش قصف الغلاف الجوي للزهرة بالهيدروجين. هذا الهيدروجين بيتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للزهرة وينتج الماء اللي بينزل على سطح الكوكب ويغطي 80% من مساحة المحيطات. وفي فكرة تشبه الخيال العلمي، وهي الظلال الشمسية اللي تتضمن استعمال سلسلة من المركبات الفضائية الصغيرة أو عدسة عملاقة من أجل تحويل أشعة الشمس عن سطح الكوكب، وهذا بيساهم في تخفيض درجات حرارته العالية.
تتضمن بعض الأفكار الأخرى محركات فضائية تقوم بشفط الغلاف الجوي والتخلص منه في الفضاء، أو قذف بعض الكويكبات باتجاه الزهرة للتخلص من بعض الغيوم وتسريع دوران كوكب الزهرة. بما أن سطح الزهرة حارق، تفكر ناسا حاليا باستيطان طبقات العليا من غلاف الجوي، لأن الحرارة والضغط هناك مقبولين نوعا ما. لكن كيف بيتم هذا الشيء؟ الفكرة تتلخص بإرسال مناطيد مملوءة بغاز الهيليوم تبحر عبر الغلاف الجوي للزهرة، وهذه الفكرة تدعى هافوك أو The High Altitude Venus Operational Concept، واللي تعني حرفيا مفهوم الزهرة التشغيلي العالي الارتفاع. إنزين، كيف آلية عمل هذه المناطيد؟ مناطيد هافوك مطوية حتى تتسع داخل كبسولة الإطلاق، ومن بعدها بتدخل الغلاف الجوي للزهرة بسرعة 25,750 كيلومتر في الساعة، وحينها بتنتشر المظلة لإبطاء سرعتها، بتتخلص من القشرة أو الإيروشل اللي تحمي المنطاد من الضغط والحرارة والحطام الناتج عن اختراق الغلاف الجوي، وفي تلك المرحلة بتمتلئ المناطيد بغاز الهيليوم. إن سار كل شيء على ما يرام، بتستقر المناطيد على ارتفاع 50 كيلومتر تقريبا، ومن دون أن تلمس سطح الزهرة اللي ما يرحم أبدا. وعند هذا الارتفاع الكبير بيكون الضغط الجوي قريب من ضغط الأرض، ومتوسط درجة الحرارة 75 درجة مئوية. إنشاء مدن سحابية تحدي تكنولوجي كبير، وتبقى هافوك إلى الآن عبارة عن دراسة، وناسا ما عندها أي خطط ملموسة لتنقل هذه المهمة من الخيال إلى الواقع. كوكب الزهرة كوكب مذهل وغامض، حان الوقت لنكشف خفاياه. وعشان نعرف أكثر عن هذا الكوكب لازم نرجع وندرس من جديد، ومع تقدم العلم انفتح الباب أمام مشاريع علمية ضخمة في الفضاء. نحن نعرف أن عشان نستصلح هذا الكوكب ليكون مشابه للكرة الأرضية، حلم لن تتمكن البشرية من تحقيقه قريبا. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو، إلى متى سننتظر ليصبح هذا الحلم حقيقة؟

105.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-099-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمهم مستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، وداع يدعو فوق الصراط. فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا المثل يضربه لنا الله جل جلاله، ويحكيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل جلاله. فيضرب الله عز وجل لنا الإسلام بالصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فيفسر النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك الصراط المستقيم بالإسلام، ويأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، وذلك بالاجتماع على الإسلام كاملا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا. الصراط هو الإسلام، ادخلوا الإسلام جميعا، يعني جميعكم، وتمسكوا بالإسلام جميعه ولا تتفرقوا. التفرق يا إخوان، لا تتفرقوا، التفرق يأتي بمعنى المفارقة ويأتي بمعنى التفريق. المفارقة أن يفارق الإنسان الصراط المستقيم فيخرج من تلك الأبواب إما جهة اليمين أو جهة الشمال ويخرج عن الإسلام. فالمفارقة تأتي بمعنى الردة عن الإسلام والعياذ بالله، مفارقة الإسلام، ترك دين الإسلام، أو المفارقة مفارقة هؤلاء المسلمين السائرين على الصراط فيخرج عنهم ثم يأتي مهاجما لهم بالسلاح، فتكون المفارقة بالسلاح كفعل الخوارج، وأولئك كفعل السابقون كفعل المرتدين، يرتدون عن الإسلام ويتركون الإسلام ويفارقون دين الإسلام، وهؤلاء يفارقون جماعة المسلمين ويخرجون عليهم بالسلاح. ولا تتفرقوا بالمفارقة، ولا تتفرقوا بالتفريق للدين. والتفريق للدين يكون بأمرين: إما أن يكون بالابتداع فيه، والابتداع سبب للتفريق للدين، ويتفرق المسلمون بسبب هذه البدع، هذا يأخذ بها وهذا لا يأخذ بها، وأتينا بأشياء غير دين الإسلام وتمسكنا بها وهؤلاء تركوها فحدث التفرق. فالتفريق للدين بالابتداع فيه، ويأتي التفريق في الدين بمعنى أن يأخذ المسلمون ببعض دين الإسلام ويتركون البعض الآخر. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا. فهذا الواجب علينا. أمر ثاني بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح، بأن بيّن أن هذا الداعي على رأس الصراط هو كتاب الله
جل جلاله. فإذا اتبعنا هذا الوحي الإلهي الكتاب والسنة اتبعنا هذا الوحي الإلهي فإننا سيكون بيننا توحد وسيكون سيرنا على الصراط المستقيم سيرا صحيحا. فإذا تمسكنا بالوحي الإلهي كيف نوحد المسلمين؟ نوحد المسلمين عبر الأمور التالية: أولا أن نتمسك بهذا الإسلام الذي جاء مبينا في الكتاب والسنة. ليس لدينا مصادر نتلقى منها دين الإسلام إلا الوحي الإلهي. متى ما أتينا بمصادر أخرى، هؤلاء أتوا بالكشف، هؤلاء أتوا مثلا بعلم الكلام، هؤلاء أتوا بعلم الفلسفة، هؤلاء أتوا بالحضارة، إذا أتينا بمصادر المنامات الهواتف، إذا أتينا بمصادر أخرى غير الوحي الإلهي هذا تفريق للدين. فيجب أن نتمسك بهذا الإسلام الذي مصدريته الكتاب والسنة. ويجب علينا أن نفهم هذا الإسلام إذا أردنا أن نسير في الصراط المستقيم أن نفهمه كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. فالله أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول تلاه على الصحابة، والصحابة فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراده من خبر وما أراده من طلب، فهموه وطبقوا الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. فإذا أردنا أن يكون أن نتوحد يجب علينا أن نفهم هذا الدين الإسلامي كما فهمه سلفنا الصالح الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة القرون الثلاثة المفضلة. كيف فهموا الإسلام؟ نفهمه كما فهموه. فإذا أتينا بفهم مضاد لفهم الإسلام الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم في العقيدة أو العبادة فلنعلم أننا نسير على غير دين الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون فهمنا موافقا لفهم السلف الصالح سواء للخبر أو للطلب، وأن نمتثل الطلب كما امتثلوه سلفنا كما امتثله سلفنا الصالح. فإذا وحدنا منهج تلقي الخبر ومنهج تلقي الطلب وكنا متوحدين في ذلك، نأخذ ديننا من الكتاب والسنة، ووحدنا منهج تلقي الدين من الكتاب والسنة خبرا أو طلبا، هكذا نحن نسير في الصراط المستقيم ونوحد منهج التزكية. لا نأخذ منهج التزكية من كلام البشر إنما من الوحي الإلهي. لا شك أن البشر من الصحابة والعلماء يستنبطون لنا بعض الأمور لكنها تكون غير مخالفة لما يعني فهمه سلفنا الصالح، تكون في ذلك الحدود في ذلك الإطار. فيكون لدينا منهج التزكية، مراقبة الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا، إن الله سميع عليم. هكذا نحن نوحد المسلمين ثم نبتعد عن أسباب التنازع والتفرق ونأتي بأسباب الاجتماع. هنا أيضا في هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن البعد، يحثنا صلى الله عليه وسلم على البعد عن المحرمات، فإن الاقتراب منها سبب للوقوع فيها. فسوران هذا الصراط المستقيم، هنا سور وهنا سور، حدود لك حتى لا تخرج. لكن من حكمة الله جل جلاله أن جعل على تلك الأسوار أبواب مفتحة، لكن وضع عليها ستور مرخاة، ثم جعل في قلبك واعظ. إذا جئت عند تلك الستور المرخاة يقول لك الواعظ المذكر لك، يقول لك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. إذا أنت ابتعد عن المحرمات، طالما هناك ستور مرخاة ابتعد، لا تزيح هذه الستور المرخاة وتنظر فيها وتأتي لأماكن الشهوات، تأتي لأماكن الشبهات، تعرض نفسك. لا، ابتعد عن تلك المحرمات، فإن الاقتراب منها سبب للوقوع فيها. ومن رحمة الله جل جلاله جعل في قلوبنا واعظا ينهانا عن تلك المعاصي ويحثنا على الطاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها منهاجا له في الحياة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: حظي في الحب هواك صالحت زماني.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا.

0: وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي، فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: غرب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة، ليس مجرد شاي.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا.

0: المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وداود: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المرحومين ومن المخلصين ومن المقبولين ومن الحامدين الشاكرين الذاكرين الصوامين القوامين المجتهدين في طاعة رب العالمين. حديثي معكم في هذه الدقائق بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن سورة الغاشية. هذه السورة كما أسلفنا في سورة الأعلى إن لها شأن عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها اهتمام كثير، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأها في صلاة الجمعة وفي الأعياد وفي المشاهد العظيمة لأهمية هاتين السورتين. سورة الغاشية افتتحت هل أتاك حديث الغاشية، أي قد أتاك، أي قد أتاك حديث الغاشية، وسمي يوم القيامة بيوم الغاشية لأن القيامة تغشى الناس بأهوالها، ولذلك هذه الأهوال هي لا تغشى إلا الكفار، أما المؤمنين فهم في منأى عنها تماما، لأن الله يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر. المؤمن منذ أن يموت إلى أن يدخل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكل ما ورد في من الأهوال ومن الأمور العظائم التي وردت في الموت في القبر في القيامة كلها تنصب على الكفار والمجرمين، أما المؤمنين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله يجعلنا منهم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. هنا يذكر في هذه السورة قسمين، ناس وجوههم جميلة وناس وجوههم قبيحة، فأما الذين وجوههم قبيحة هم أصحاب الغاشية الذين وجوههم يومئذ خاشعة، يعني ذليلة خائفة خاضعة منكسرة. ليش وجوه الكفار بهذه الصورة وجوه ذليلة وخائفة وخاضعة ومنكسرة؟ لماذا؟ قال عاملة ناصبة، يعني إن عملها ضايع، عملها غير مقبول، عملها غير مثمر، عملها الذي عملته كل هذا التعب الذي عملوه كله ضايع، ما له قيمة ولا له ثمرة وغير مقبول، وتاعبة عاملة ناصبة يعني تاعبة في النار، العمل ضاع فصيده. ولهذا فسرت من بعدها عاملة ناصبة تصلى، أي تدخل نار حامية. سبق في سورة الأعلى لما تكلمنا عن إن النار الكبرى هذه النار الخطيرة، يكفي إنها تضاعف نار الدنيا بسبعين ضعف، يعني تخيل أهل النار طعامهم نار شرابهم نار لحافهم نار الفراش نار والطعام نار وكل من الداخل نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم وتقطع لهم ثياب من النار، يعني يقول لك الكافر آخر متعة تنتهي معه من الدنيا، آخر شربة آخر أكلة آخر لقمة آخر لباس آخر متعة يتمتع بها الكافر مع خروجه من الدنيا، لكن مجرد. ولهذا قال هي خالصة يوم القيامة للذين آمنوا. المتع النعيم في الدنيا الكافر يأكل والمؤمن يأكل ويلبس ويلبس ويركب سيارة يركب سيارة، عند هذا بيت عند هذا زوجة عند هذا يتمتع هذا يتمتع، لكن في الآخرة لا. يقول عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، في منتهى الحرارة. الطعام الغاية منه إنه يذهب الجوع ويستفيد منه الجسد، لكن طعام أهل النار لا يسمن لا يستفيد منه الجسد ولا يذهب الجوع، وفوق هذا هو عذاب،
يعني لا يستفيدون لا في أجسادهم ولا يذهب جوعهم، وهو عذاب فوق العذاب. ومن هنا الله سبحانه وتعالى حذر المؤمن الناس جميعا، أنذرتكم النار، أنذرتكم نار تلظى تتوقد ولا تطفأ. يعني النار سبحان الله يقول نار حامية، يقول كل ما لها يزداد حرارتها، يعني مع الوقت تزداد حرارة، ما هي تزداد إنها يعني إنها تضعف، تزداد حرارة كل ما لها يزيد حرارتها. هذا مصير من أصحاب الوجوه الخاشعة الذليلة، هم الكفار، عملهم ضائع، عملهم غير مقبول، عملهم غير مثمر، عاملة ناصبة. ولهذا عمر رضي الله عنه لما ذهب الشام ورأى ناس من الرهبان تلا هذه الآية، قال عاملة ناصبة، تاعبة وضائع، عمل ضائع ما له قيمة ولا له ثمرة. في المقابل أهل الإيمان الله يجعلنا منهم، وجوه يومئذ ناعمة، علامة السعادة على محياهم، وجوههم فيها بهجة، فيها سرور وفيها نور وأثار النعمة وأثار الراحة وأثار الخير. يكفي أن وجوههم نور، مجرد ما تراهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، عكس اللي وجوههم خاشعة. هؤلاء لسعيها راضية يعني سعيدة، عملها بعملها سعيد. وذكر مجالسهم وذكر طعامهم ذكر شرابهم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية أي سعيدة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، ما فيها كلام باطل ولا كلام تافه ولا نكات يعني ما هي طيبة، ليس فيها كلام لا لغو ولا حرام ولا باطل ولا كلام لا يليق، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. العين هنا جنس، ليس هي عين واحدة، عيون، لكن الله سبحانه وتعالى يصف العيون هذه أنها جارية، وفيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. سرر الجنة التي يجلسون عليها هي ترتفع بذاتها، ونمارق مصفوفة، النمارق هي المخاد الذي يتكئون عليها لأنها مجالس ومطاعم ومشارب، وفوق هذا كله الزرابي البسط في الجنة. هذا الآن مع هذا الكلام، هذا لو في سعادة وهؤلاء في شقاء. هذه السورة تتكلم عن مصير المؤمنين وعن مصير الكافرين، والله يجعلنا من المؤمنين، والله يثبتنا على هذا الدين وينور قلوبنا بهذا الإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام ويثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام حتى الممات، ويرزقنا العزيمة على الرشد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

شوف انا تقريبا لقيت لك الوظيفه اللي بتناسبك. دارين سكرتير موهوب لهلوب يجيد الكتاب على الحاسوب. طيب مترجم، كيف انت الانجليزي بتاعك؟ ولا اي لغه تانية؟ طيب في بيبي سيتر، حاضن اطفال، بس تخليك كده تاخذ بالك من العيال. ادينا السي في بتاعك يا معلم. فضائيين وكل الناس عارفينه @yahoo.com. حبيبنا انت امشي تكل هناك، نشوف لك شغلانه فريلانس عشان ما في داعي للفضائح. صباح نشاطي والكفاح يا اخضريكا، اعلم انك تحزم حقائبك الان وتستعد لزياره كوكبنا الازرق. اتفضل والله حتنور كوخ عمك امجد. وما تشيل الهم يا معلم، لو على النوم بسيطه انا فرش لك في الصاله سرير، ولو على الاكل فلقمه هنيه تكفي 100. لكن اعذرني يا اخويا الاليان، احنا شباب زي بعض، ولو زيارتك حتطول حبتين فمعليش يعني لازم تشيل نفسك بنفسك وتتلحلح كده وتشوف لك شغل. تستغرب كثيرا يا أخضريكا، فالعمل عندنا قديم قدم الإنسان نفسه. تخيل معاي إنسان غلبان كحيان عايش في الغابة وسط الأسود والفهود والقرود، وليس أمامه سوى خيارين، إما أن يأكل أو يؤكل. لك لها يا معلم، أخير لي أكل. لذلك كان العمل الأساسي لهذا الإنسان الغلبان هو البحث عن العضة حتى ينجو، فأخذ يتسكع في الأرض ويجوبها بحثا عن الغذاء، عاملا في وظيفتين اثنتين، صياد وجامع للثمار. ولكنه سرعان ما اكتشف الزراعة حتى يصبح الجوب تايتل للإنسان مزارع. بس الجوب ديسكريبشن بتاع شغلانة المزارع يا أخضريكا ما كان بسيط زي ما أنت متخيل، كان لازم تكون ملتي تاسكينج، يعني متعدد المهام. تعرف كيف تحرث الأرض وتبني بيت وتضرب لك سور حول مزرعتك وتطحن القميح وتخيط ملابسك وترعى الغنم، وكمان work under pressure work under stress، يعني لو حصل فيضان ولا أي كارثة تقدر تلم المحصول بسرعة. ولا تنسى أن تكون كذلك team worker، أي تتعاون مع المزارعين حولك وتدافع عن أنفسكم لو قام الهمج البدائيون بالهجوم عليكم. وبعدين البشر قالوا لك انت ليه جهجه دي ووجع الراس، خلونا نركز على specialization تخصص ونرفع الافيشنسي الكفاءة بتاعت الموظفين. فبدأ البشر يتجمعون لتنظيم أنفسهم وتقاسم الأدوار. عندها ظهرت الوظائف المتخصصة مثل صانع الأسلحة والحداد والنجار. ولم يخلو يا صديقي سوق العمل أيضا من الوظائف الغريبة، ففي القرن الرابع في أوروبا ظهرت وظيفة مهرج الجنازات. بينما يسير الحاضرون في الجنازة فجأة يدخل عليهم شخص يرتدي قناعا على شكل وجه الميت ويبدأ بالرقص. كان الهدف هو إضحاك الحاضرين عشان يعني يطلع لك الناس من أجواء الدراما والحزن. كذلك استحدثت وظيفة حفاري القبور المثيرة للجدل، حيث كان حفارو القبور يا أخضريكا ينتشلون الجثث من المقابر ويبيعونها لأطباء الجراحة والتشريح. ما درت تستخف بالشغلانة دي لأنها والله كانت بتطلع لها قرشين حلوين، لدرجة أن بعض حفاري القبور لم يطيقوا الانتظار لمجرد البحث داخل القبور وانتشال جثث الموتى، بل كانوا يقتلون الأحياء مباشرة من أجل بيع جثثهم لأطباء التشريح. ومع الوقت يا مستر إليانيتو بدأ البشر بالتوافد من الريف إلى المدينة بشكل كثيف بحثا عن وظائف أفضل ودخل أعلى، مما ساهم في زيادة التنافس في سوق العمل. لذا فكر الحرفيون المهرة مثل النجاريين والحداديين في طريقة يستطيعون بها تمييز أنفسهم ليحصلوا على فرص أفضل. قالك بسيطة، نعمل لينكدين. فكانوا يضعون نماذج لأعمالهم في دفتر صغير ويعرضونها بعد ذلك للعملاء. وهنا ظهر لدينا السي في لأول مرة. في القرن 15 فكر الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي في طريقة تجعل دوق ميلانو يوظفه ويمول أعماله. قال لك رسل له البيهانس بتاعي، فكتب له رسالة يطلب فيها توظيفه وأرفقها بنماذج من تصميماته الفنية والهندسية. بعدها فكر رسام الخرائط الإنجليزي رالف أغاس في طريقة توصل أعماله إلى عدد أكبر من العملاء. قال لك يا عزيزي إيزي بيزي ليمون سكويزي، نعمل لنا سبونسر. فاستخدم منشورات يعلن فيها عن خبرته وخدماته ووزعها على أصحاب العقارات في الريف والمدن. وبعد الثورة الصناعية بدأ البشر بالعمل في المصانع، وأصبح للوظيفة توصيفا محددا ومواعيد صارمة. عليك أن تستيقظ باكرا للذهاب إلى المصنع وتعمل 16 ساعة، ثم تعود للمنزل وتكرر ذلك 6 أيام في الأسبوع. لكن لا تقلق، في حال راحت عليك نومة عشان عارفك
بتحب تسهر وتتشاقى يا خلبوص الفضاء. ولذلك كان لدينا وظيفة الرجل المنبهاتي الذي يمكن أن تستأجره ليوقظك يوميا عبر الطرق بعصا طويلة على نافذتك أو إلقاء حبات البازلاء أو الفول السوداني. وبالطبع مع هذا المنبه لا يوجد زر إطفاء أو حتى غفوة، فلا حل أمامك إلا أن تنهض من فراشك زي الأولاد الشاطرين كده وتخبره أنك استيقظ. ده طبعا لو راحت عليك نومة قبل ما تمشي للشغل. لكن ماذا لو راحت عليك نومة أثناء العمل؟ عادي، فقد قامت المصانع بتعيين شخص وظيفته أنه يكشط الكف في وشك عشان تصحى إذا غفوت أثناء العمل. ما هو الناس ما مشغولة وإنت مقضية لنا قيلولة. مع التقدم التكنولوجي واختراع الكمبيوتر الشخصي بدأت الآلات تحل محل العمال في العديد من الوظائف، كما بدأت تظهر الوظائف التي تركز على الإبداع والابتكار مثل وظائف مصممي الدعاية والإعلان ومطوري برامج الحاسوب والفنانين والكتاب والمخرجين والشعار. لكن أنا طبعا عارفك يا أخضريكا ما عندك حاجة للفن والإبداع والإحناق دي، أنت بتحب الوظائف المخستكة والمجنونة زيك، فاستلم يا معلم وظائف رهيبة كده في العصر الحالي، اختار منها اللي يعجبك. إذا كنت تعشق النكد فيمكنك أن تعمل كمعزٍ محترف حيث تحضر الجنازات وتبدأ باللطم والولولة على الميت. أما إذا أردت استغلال مظهرك الأنيق فهناك وظيفة الأجنبي المحترف الذي تستأجره الشركات الصينية لإتمام الصفقات، حيث يوجد اعتقاد شائع لدى الصينيين أنه إذا تم توظيف أجانب في حدث ما فإن ذلك مؤشر على احترافية العمل ورقيه. أما لو حابب تستخف دمك ممكن تشتغل ميم ميكر وتعمل أحلى كوميك لشركات الدعاية والتسويق، أو قد تكون من أولئك الذين لا يحبون بذل أي مجهود، وبالتالي يمكنك أن تعمل في وظيفة مدفي أسرة حيث تنام على أسرة الفنادق لتدفئها للزبائن. وأثناء تدفئتك لسرير الفندق بإمكانك أن تزيد دخلك بإضافة وظيفة أخرى وهي العمل كمشاهد للنتفليكس بدوام كامل، وتتفرج على التلفزيون طول اليوم وتقيم الأفلام والمسلسلات وتدين ملاحظاتك المفيدة والقيمة. طيب شنو يا معلم، حيقعد ليه كتير كده ما يقوم يشوف له أي شغلان عشان كخ عمك أمجد لمؤاخذة ما تكية، وطول ما التلاجة محتاجة يبقى تشتغل أي حاجة. هيا أخرج ما بملفك، دعني أطلع على السي في. هل تحسبني سأقف بصفك؟ لا رحمة عند التوظيف، لا ترجو مني مجاملة، لن أملأ بطنك برغيفي، وانتظر اليوم مقابلة وكأنك رهن التوقيف. أمطرك بأسئلة صعبة، أنا حر أسألك بكيفي، أو كنت ترى الأمر كلعبة سأجعلك تنشد تخفيفي. وشهاداتك ذي انساها، لا جدوى منها بتصنيفي، أو خذها للبيت عساها تصبح ممسحة التنظيف. سنوات الخبرة علقها بإطار من خشب الريف، وشعاراتك ذي طلقها لا توجع رأسي بتخريفي. لا تسأل عن أمري مرتب، لا تسألني عن التصريف، فالشهر الأول في المكتب شهر من أجل التعريف. أما في شأن إجازاتك فالعطلة مثل التشريف، إن تكثر من إنجازاتك أعطيتك شهرا في الصيف. ما بالك تهذي وتماطل، ما قصة هذا التسويف؟ احمد ربك غيرك عاطل يتمنى عرض التوظيف.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كرياتيف شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة، لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.

0: التكنولوجيا المتطورة.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
5: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
5: تعلم أينما كنت.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا احبابي على طول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد

تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان، وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين.
1: شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت، فأمر بتحرير العبيد، فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له،

0: ماذا تريد أيها الرجل؟
1: الملكة يا مولاي.
0: ماذا بها؟ إنها تجلس في قصرها لم يمسسها منا سوء إلا إذا.
1: وهذا ما أتيت من أجله يا مولاي.
2: تكلم يا رجل، ماذا تريد؟
0: مهلا يا آزاد، أراك ترتدي زيا غريبا أيها الرجل.
2: إنه واحد من كهنة المعبد يا مولاي.
0: أوه، لولا أنك شيخ طاعن في السن لأمرت بقتلك في الحال.
1: كنت أظن أني سأكون في أمان وأنا بحضرتك أيها الملك.
0: ولك مني الأمان، إلا أن صبري عليك كاد أن ينفد. تكلم.
1: ملكة تلك البلاد بمثابة ابنتي، وأنا الذي توليت رعايتها وتربيتها إلى أن تولت حكم البلاد.
2: أنت إذن من جعلتها كبيرة كهنة المعبد وجعلتها تسلك طريق الإفك والضلال.
1: وها أنا ذا أكفر عن خطيئتي وأرجع عما كنت فيه. دعني أحدثها يا مولاي، فهي تستمع إلي وتثق بي.
0: لك هذا أيها الرجل.

رغم أن ذا القرنين قد امتلك الطموح الكبير وبلغ أقصى الشرق والغرب، لكنه لم يستغل قوته وجبروته وما وصل إليه من أجل التسلط على الناس أو نهب ثرواتهم، رغم أنه كان قادراً على ذلك. شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت، فأمر بتحرير العبيد، فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له.

كان يستطيع أن يفعل بي ما يشاء. شأن كل غاز ومغتصب أن يقتلني أو يجردني من ملكي ويجعل مني عبدة ذليلة، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك وتعامل معي بأخلاق الفارس النبيل. هذا الملك الغامض الذي لا يكاد يستقر في مكان، إني في حيرة من أمري. تخلى عني الجميع، الكهنة والجنود، حتى الآلهة التي تضرعت إليها لم تفعل لي شيئا، ولم تستطع حتى أن تدافع عن نفسها. أي ضلال كنت تعيشينه أيتها البائسة؟ هل ساقت لي الأقدار هذا الملك كي أفيق مما كنت فيه؟ رأسي يكاد ينفجر. من أنت يا ذا القرنين؟ من أنت أيها الفتى؟

0: مولاي، الملكة تطلب الإذن بالدخول ومقابلتك.
1: دعها تدخل.
0: تفضلي يا مولاتي.
1: دعنا وحدنا يا أزاد.
0: أمر مولاي.
2: ماذا تريد أيها الملك؟ فكما ترى، انفض الجميع من حولي هربا منك ومن جنودك.
1: أنا لا أسعى إلى تدمير أو إلى خراب، ولم يهرب إلا من خدعوك وغرروا بك.
2: لقد انصاع الناس لك وحطموا بأيديهم ما كانوا يعبدون.
1: آلهة من حجارة لا تضر ولا تنفع، ولم تستطع حمايتكم منا ولا حتى حماية نفسها.
2: أنت ملك صالح يا ذا القرنين، فإلى ما تدعو؟
1: الإيمان بالله الواحد الأحد لا شريك له.
2: وإلى ماذا أيضا؟
1: نشر الأمن والأمان ورفع الظلم عن العباد.
2: أيها الملك، إنني مدينة لك، فلقد أزحت الغمة عن عيني. لقد كنت أنا وشعبي نعيش في ضلال، ولقد هدانا الله على يديك.
1: هل تكلم معك هذا الشيخ؟
2: تكلم، لكنني لم أكن بحاجة لسماع أحد أيها الملك، بعد حسن صانعك معي.
1: حمدا لله أن هداك أيتها الملكة وأصبحت من عباده المؤمنين.

0: وداعا أيها الملك الصالح، وأتمنى أن يكون الخير دائما على يديك في كل مكان تطأه قدمك.
1: أوصيكم بتقوى الله، وأن تعدلوا بين الناس، وألا تدعوا الشيطان يزين لكم الباطل، فهو للإنسان عدو مضل مبين.
0: وداعا أيها الفارس النبيل.
2: غادر ذو القرنين تلك المملكة التي عند مغرب الشمس، بعد أن أمن أهلها وآمنوا، وبعد أن حقق فيها العدل وأقام منهجه في الإحسان لمن أحسن والعقاب لمن ظلم وكفر. لم تكن رحلات ذي القرنين في أرجاء الأرض نزهة، ولكنه قابل في طريقه من حاول أن يقف أمام دعوته في نشر الحق، فقاتلهم وانتصر عليهم وأقام فيهم شرع الله الذي ارتضاه لعباده.

0: وقد روي أنه قد ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران. أما الكافران فهما النمرود وبخت نصر، وأما المؤمنان فهما سليمان بن داود عليهما السلام وبطل هذه القصة ذو القرنين، ذلك الملك العادل المصلح، والذي خلد ذكره كتاب الله الخالد القرآن الكريم.
1: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، حائط من حيطان الأنصار، رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار ذلك الحائط، وإذا بداخل ذلك الحائط بعير هائج أقبل يجرجر متجها صوب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أظن أن الأنفاس ستحبس، ماذا سيفعل ذلك البعير الهائج صوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيصيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا معي المشهد لتروا أمرا عجبا. لقد أقبل هذا البعير أحبتي، لكنه ألقى بعنقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه شاكيا. يوم أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على سنامه ومسح على ذفريه ونظر إلى هذا البعير، وإذ بالدموع تسيل على خديه، تفيض عيناه بالدموع، أقبل شاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه يسأل عن صاحب ذلك البعير، وإذا بصاحبه يقول: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إنه يشتكي أنك تكده ولا تطعمه، اتقوا الله في هذه العجموات. هذا البعير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه أن صاحبه يكده ولا يطعمه، يكلفه فوق طاقته، لا يعطيه حاجته. هنا اشتكت هذه العجموات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أنه نبي الرحمة، وأنه صاحب القلب الرحيم، وأن الله قد أرسله رحمة للعالمين. أحبتي في الله، هذه الدموع دموع عزيزة، لكنهم علموا أن المشتكى إليه هو الرحيم صاحب القلب الرحيم من المخلوقات، محمد صلى الله عليه وسلم. كان عطوفا رحيما، رحم البهائم والحيوانات، فكيف لا يأمر بعد ذلك برحمة هؤلاء البشر؟ كان ينظر إلى المرأة مقتولة في المعركة فيتمعر وجهه، وينهى عن قتل المرأة وقتل الأطفال في المعارك. كانت تأتيه الحمامة شاكية أن بعض أصحابه قد أخذ فراخها، فيقف صلى الله عليه وسلم ليأمر من أخذ تلك الفراخ أن يعيدها لأمها. إنه صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم. مشاهدي الفضلاء، إن كان هذا البعير جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ظلما قد وقع فيه، فكيف بأناس من البشر؟ ربما يقع عليهم ظلم من بعض من يستأجرهم، ربما يؤخرون أجرتهم، ربما يكلفونهم فوق طاقتهم، ربما يسيئون إليهم، ربما يعتدون عليهم بالضرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه رافعا يده على غلام يملكه، أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه، رفع يده يوم أن أغضبه غلامه الذي يملكه بماله، رفع يده ليضربه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يقول له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم يلتفت أبو مسعود من شدة الغضب للصوت، فهوى بيده على الغلام فلطمه، ثم التفت وإذا بصاحب الصوت محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك، أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. عندها أعلن ندمه وأعلن أنه سيعتق هذا العبد. قال: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لو لم تفعل لمستك النار. أحبتي، إن بين أيدينا خدمة، إن بين أيدينا أناس سخرهم الله عز وجل لخدمتنا، رفعنا عليهم درجات في المعيشة، لكن لا يعني ذلك أن نستعبدهم، أن نهضمهم حقوقهم. إن من الذين يكون خصمهم يوم القيامة رب العالمين، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، ولهم عذاب أليم. ورجل استأجر أجيرا فأكل ثمنه. وإن من الذين تفرج كرباتهم وتقضى حاجاتهم ويفرج الله عنهم كل عسير وييسر الله لهم أمورهم، أولئك الذين يحفظون حقوق تلك العمالة، وأولئك الأجراء، وأولئك المستضعفين بين أيديهم. أولئك نفر من بني إسرائيل، ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا للغار وإذ بتلك الصخرة الصماء تطبق في ذلك الغار. حاولوا أن يجاهدوها بقواهم، دفعوها فما استطاعوا. كيف يدفعون هذه الصخرة العظيمة الصماء؟ دفعوا حتى خارت القوى. فلما أيسوا من الخروج قام كل واحد منهم ليرفع دعوة بين يدي ربه ومولاه، دعوة لله أن يخلصهم مما هم فيه، دعوة يقدم بين يديها عملا صالحا متقبلا يرجوه عند ربه، عل الله أن يرحمهم بهذه الأعمال التي أخلصوها لربهم. فكان من بين الثلاثة رجل استأجر أجيرا، فلما انتهى الأجير من عمله ذهب فلم يأخذ أجرته، فأخذ صاحب المال تلك الأجرة فنماها له حتى غدا له سرب وقطيع من البقر أو نحوه. فعاد ذلك الرجل ليطلب حاجته من صاحبه ويقول أعطني أجرتي، فقال له صاحبه انظر لهذا القطيع فهو لك. فأخذ ذلك القطيع ولم يترك له منه شيء، رفع دعاءه إلى ربه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا بتلك الصخرة الصماء تتحرك لتلك الدعوة وتتزحزح، يوم أن دعا إنسان يحفظ حق الأجير وحق المستأمن بين يديه تحركت تلك الصخرة الصماء استجابة لأمر ربها، يوم أن فرج الكربة بدعوة أولئك المخلصين. أحبتي، هذا بعير بكى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرق له، فكيف لا ترق قلوبنا لدموع تبكي وأهات لمساكين ومستضعفين؟ إنها سنة الله، من يحسن للناس سيحسن الله إليه، من فرج كربة مؤمن فرج الله كربته، من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، من أراد أن يرحمه الله فليرحم خلق الله، ومن أراد أن يستره الله فليستر خلق الله. وكيفما تكون مع عباد الله يكون الله معك أكرم سبحانه وتعالى. وإنما جزاء الإحسان عند ربنا إحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 920001133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 50 55 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، مع النسمو.
2: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا

0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
5: عدنية FM.
6: إن جل الذنب فأنت أجل،
7: يا الله،
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني.
9: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح، للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية اف ام 88.9.
10: انتظرونا
9: عدنية اف ام، لون جديد.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين اذاعه عدنية اف ام عبر الاثير، وكذلك متابعينا اكيد على صفحتنا على البث المباشر على وسائلنا في التواصل الاجتماعي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى كذلك التيك توك والانستغرام. واهلا وسهلا بكل مستمعينا اينما كانوا في حلقه جديده من برنامجكم المسائي حديث ما بعد الغروب.

حلقة جديدة مستمعينا الكرام، نطل فيها عليكم كما عودناكم، نقضي مساحة كاملة ولساعة كاملة حنقضيها معكم مستمعينا الكرام، حنناقش فيها موضوع مهم أكيد بيلامسنا وبيلامس حياتنا وبيلامس حياة الكثير من الأشخاص. ويمكن الموضوع لهذا اليوم بيخص فئة نقدر نقول إنها فئة كبيرة من الناس التي أجبرتهم الظروف للأسف إنهم يعيشوا حياة هم غير قابلين فيها، أو يعيشوا حياة هم بيتأثروا منها نفسيا، هم وأسرهم وأبنائهم وأهاليهم. إذن مستمعينا الكرام، بعد التحية لكل مستمعينا، حنبدأ حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، ومن الإخراج السمعي والبصري.

البداية مستمعينا الكرام، خلونا نذكركم بأرقام التواصل حتى اللي بيستمعوا لنا على البث المباشر على الفيسبوك أو حتى اليوتيوب. حتلاقوا أرقام التواصل موجودة، تقدروا تتواصلوا فينا أكيد وتشاركونا آراءكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تقدروا تتواصلوا فينا على الأرقام التالية 77468 49 أو عبر الرقم الأرضي 028 5188 88.

إذن مستمعينا الكرام، احنا اليوم حنتحدث او حنخصص مساحتنا وحديثنا لهذا اليوم للحديث عن الاشخاص الذي اجبرتهم الظروف انهم يختاروا العيش بعيد عن الاهل، بعيد عن الاسرة، بعيد عن الابناء، بعيد عن الزوجة. للاسف هذه الرحلة هم اختاروهاش بأنفسهم، وإنما هذه الرحلة أجبروا عليها. وخصوصا حنتكلم أكثر إنه الغربة والأشخاص المغتربين واللي مغتربين سنين طويلة عن أسرهم، أكيد مستمعينا الكرام بيكون خلف هذه الوجوه الكثير من المشاعر، المشاعر اللي بتختلط ما بين الحزن، ما بين الحنين، وما بين الاشتياق، وما بين كذلك القوة والصبر على الأوضاع اللي هو عايشينها. إذن مستمعينا الكرام، إحنا اليوم حنتكلم عن الأشخاص المغتربين، وحنتكلم عن مشاعر الحنين ومشاعر الشوق للأسر، للوطن، للأصحاب، للعائلة، للأصدقاء. يعني هؤلاء الأشخاص الذي تركوا الوطن للأسف بحثا عن فرص للعمل، أكيد في ظل وضع اقتصادي صعب ما فيش فيه فرص للعمل، وهروب من ضيقة المعيشة اللي احنا للأسف عايشينها، وعايشين يمكن فئة كبيرة من الناس عايشين هذا الضيق. والبعض تغرب واغترب أمل في مستقبل أفضل، لأنه للأسف ما لقاش هذا المستقبل أو مش قادر إنه يحقق هذا المستقبل. هم جميعا مستمعينا الكرام، حتى الأشخاص اللي كمان بيفكروا الآن بالاغتراب، هم مش حابين إنهم يرحلوا، ولكن الظروف كانت أقوى من الرغبة في البقاء.

0: مستمعينا الكرام، أكيد إحنا بنسأل أنفسنا أو ممكن نسأل كثير من الأشخاص، هل فعلا وضعنا أو فعلا لقمة العيش تستاهل إن إحنا نترك ونفارق من نحب؟ هذه الرحلة زي ما تحدثنا مستمعينا الكرام ما هيش رحلة فيها نوع من الرفاهية أو الكثير ممكن بيقول أنا حابب أخرج حابب أشتغل في الخارج، ولكن هذه الرحلة مستمعينا الكرام تحمل معها زي ما قلنا الحنين، تحمل معها الشوق، تحمل معها المسؤولية، تحمل معها التضحية، وأحيانا تحمل معها الوحدة. في ناس تغترب سنين طويلة، نقدر نقول إنه أوكي خيار الغربة قد نجبر عليه، ولكن أنت كذلك كمغترب لا يمكن أن يبرر أو نبرر الغربة إنك تغترب تبتعد عن الأبناء 3-4-5-6 سنوات. يعني في أسر وفي أبناء للأسف تربوا بعيد عن آبائهم، يعني الذي كان يربطهم في الآباء فقط هي عبارة عن شاشات الهاتف. فهل بنشوف أو السؤال المطروح لكم مستمعينا الكرام، هل حققت الغربة ما خرج الناس من أجله؟ وهل المال الذي ممكن أن يجنيه المغترب قد يعوض غياب الأب عن أسرته عن أطفاله؟ أكيد إحنا حابين كمان نستمع لآرائكم مستمعينا الكرام، وحابين أكيد إنه نوجه رسائل قد تكون رسائل مواساة، قد تكون رسائل يعني نصيحة للمغتربين. أكيد في كثير من المغتربين بيستمعوا لنا من خارج الوطن، ممكن عبر البث المباشر.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: مسي لي على الحبايب
1: 88.9
3: حلوه والسكر في
1: الجيم
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
1: 88.9
5: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليزي
1: عدنية FM

0: سعد يغني مدري محمد سعد مدري مين.
1: طيب تسمعين الآن؟
0: الآن نسمع إيه حبيبي وسمعك بس نسمع.
1: أوكي إحنا في الأثير الآن تسمعين.
0: أيوة الآن الآن رجعت تردد.
1: أوكي حبيبتي سمعتي. أيوة.
0: اليوم تحياتي لك طبعا.
1: تحياتنا لك.
0: وتحياتي للمتصلين اللي بيجوا بعدي وللمستمعين كافة. ومواضيعك كالعادة يا عليا ما شاء الله عليك تختاري المواضيع الاجتماعية الحلوة. فأني ما عنديش تجربة في يعني اغتراب الوالد والأخ وكذا، إنما أني عندي تجربة شخصية لي لما اغتربت في العراق لمدة من 2004 إلى 2009 بالدراسة، وجلسنا بالعراق 5 سنين. كانت يعني 5 سنين يا عليا راح ساعده، ما كانش في واتس، ما كانش في التلفونات أبو كاميرا، كان مجرد الانترنت اللي هو الياهو اللي كان زمان. تنزلي للمحل تتواصلي مع الأهل، أفهم لك؟
1: أيوة يعني
0: ما كانت
1: التواصل فيهم قليل جدا،
0: صعب مزي الآن التواصل.
1: كيف تعاملتي مع الموضوع وإيش كانت المشاعر اللي دائما تجي لك؟ إيش الأفكار اللي كانت تجي لك يا أم حمزة؟
0: يا الله لا رجع ديك 5 سنين من صدق استمحية من حياتي. لأنني عشت بأداب، عشت بوقع، عشت أو من جلطات مات من كل من اتصل من فترة وفترة، صديقتك ماتت، اتخالتك ماتت، يعني لدرجة أنني يعني كلمت زوجي قلت له ننزلش عدل لقد عدل ما في بش أحد. لأنه أنا بديك الفترة
1: ما كنتش عندك خيار العودة حتى ولو لأيام لأسابيع.
0: صعب كانت عليا، كنا ندخل بر عبر الأردن لأنه ديك الأيام كانت دروة الحرب ما بين أمريكا والعراق، وما سكوا صدام وحاكموا وكذا واني هناك، فكان صعب ما فيش طيران. كنتي تدخلي من الأردن لبغداد بر يوم ونص يومين بالطريق، وكان صعب الفيزا وصعب الدخلة وصعب الخرجة، افتهم لك؟ والظروف كانت ما شاء الله على السفارة حقنا كانت ولا دارية بنحنا، يعني ما
1: يعني الظروف ما كانتش مساعدة لك
0: لا
1: للتواصل ولا كذلك للحضور.
0: والله التواصل كان بالأسبوع مرة، ما كدبش عليك، بالأسبوع بالعشر أيام مرة لأنه ظروف طلبة.
1: صحيح.
0: أيوة بالأسبوع بالعشر أيام مرة. ألو هم يتصلوا بي كانوا أهلي إلا، وبس عشت 5 سنين يعني ما تعرفيش حد، بلاد مش بلادك، بيت مش بيتك، حياة مش حياتك. وأجينا على مسألة سنة وشيعة، عانيت يا عليا، عانيت فوق ما تتصوري.
1: طيب بحكم تجربتك يا أم حمزة، إيش الرسالة اللي توجهيها للمغتربين اللي ممكن عايشين الآن نفس ذا الوضع؟
0: أيوة نفس ذا الوضع، لكن الآن المغتربين تطورت التكنولوجيا،
1: يتواصل
0: مع عيال، يقدر يقوم الصبح يفتح كاميرا يشوف ابنه يبدل بيروح المدرسة، وشوف زوجته وهي تطبخ يتواصل. عندما أني أحس إن أو أني أشعر إنه المغترب هو الإنسان ما بيخرج من بلاده إلا بعد ما يوصل لحالة قده مش قادر يعني
1: صحيح.
0: يعمل أي شيء ببلاده، مضطر إنه يخرج
1: صحيح
0: يحسن من وضعه،
1: أكيد.
0: إذا معه بيت معه أولاد معه عائلة يشتيز يعني إيش
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع، كل مستمع. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.

0: صيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. على
5: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، ونرحب بكم ونقول أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان، ونستقبل اتصال من صديقنا أحمد اللبناني ونقول ألو مرحبا.
6: ألو
5: مساء الخير.
6: يا مساء الفل، يا مساء العندليب، يا مساء كل شيء جميل.
5: كيف الحال؟
6: نحمد الله ونشكره.
5: الحمد لله على كل حال.
6: كيف الصحة؟
5: والله الحمد لله تمام.
6: بالله سؤال لو سمحت قبل كل شيء.
5: اتفضل.
6: نيفين كيف حاله؟
5: الحمد لله تمام.
6: لأنه حلقتين ما عقف في عاقة في شيء.
5: لا عندها ظرف معين.
6: آه بس عاقة صحة تمام.
5: لا لا لا الحمد لله صحتها كويسة.
6: الله يفرج هم إن شاء الله ويمر الظرف بخير وعافية.
5: آمين يا رب.
6: حبينا نطمن بس.
5: آمين.
6: نحييك نحيي
5: طاقمنا. الله يسعدك.
6: ونحيي المشتركين والمستمعين كمان.
5: تفضل.
6: شوفي بالنسبة للاقتراب بعض أحيان في من يكون هناك يخليك تطلع، يعني ينسق لك، يخليك تحن، يطلعك من أهلك، من أقربائك، من عيال عمك، تروح زي ما الدول الخليج، دول مجاورة، دول أوروبية بعضهم ممكن. ولكن في بعض أحيان تكون مزروعة في نفس الإنسان إنه خلاص طفش من داخل البلد، يخرج كيف ما أمكن ويروح هناك وينجح في حياته ويتزوج ويشو يعني الآن تقنية التواصل يعني متطورة سهلت أمور كثيرة، بس برضه يحن يخلوه يرجع. كان أول ما صعب الرجوع صعب نادرا، لكن الآن لازم يرجع.
5: تقدر تقول إنه الآن أصبح سهل الوصول، يعني الرجوع أصبح سهل، توفرت الكثير من وسائل النقل، أصبحت سهلة، فالمفروض أنه المغترب، يعني أنت إيش رأيك باللي يقضي 5 سنوات بعيد عن أبنائه أو 4 سنوات بتوصل؟
6: شوف يا ست الكل، أنا كنت أتمنى أغترب يعني الحالي بدون أسرة، ولا عاد أنا كونت أسرة. كنت أتمنى هذه.
5: بتشوف أنه أفضل؟
6: أه؟
5: أفضل أنك تغترب وعادك ما كونتش أسرة وبعدين تتزوج، ولا تغترب ومعاك أسرة ومعاك أبناء يتربوا بعيد عنك، زوجات تظل سنين طويلة بعيدة عن زوجها؟
6: لا لا لا ما أفضل أنا أتزوج وجيب عيال وأروح أغترب. لا لا أغترب عادنا براسي. أروح أغير جو براسي.
5: صحيح.
6: 5 سنين 7 سنين ما تزيد على 5 سنين 7 سنين بالكثير.
5: حتى الاغتراب لازم يكون له هدف وتخطيط، يعني مش تروح ويلا والسلام وبالبركة وبالأخير. لا لا يعني لا لا. أنا أستغرب في مغتربين يغتربوا سنين وتروح سنين من أعمارهم بدون أي هدف، ما عندهش هدف.
6: لا. لا لا لا لا أنا لازم أروح أحقق شيء من أول سنة. نجحت ما نجحت أروح عادي أشرب غشتي وأروح. من أول سنة لازم أحقق شيء ما قدرش أحققه في بلدي.
5: صحيح.
6: لازم أول حاجة أنا هنا بتعرض إلى إلى إلى إلى مضايقات، هناك وضع غير وضعي، ناس غير أهلي، أصدقائي، أضحي بذونا كلهم ما فيش مردود ولا فائدة. ما بدي أجلس لي داخل بيتي أحسن.
5: صحيح.
6: أقول له

0: الشاي ولا روتو شاي. اروح هناك احقق شيء، احقق شيء كبير كبير جدا، وبمقابل ان انا اتشمت هناك واتعب ويعني وبعيد عن اهلي واصدقاء. بعدين بعد ما الدنيا يعني تبحبح هكذا، اجي اصلي لبيتنا عند اسرتي وابدأ شويه شويه شويه شوي، بعدين اتزوج بعدين اجيب جهال. هذا هو.
1: شكرا لك.
0: سمعنا شو اللي بعدين.
1: شكرا لك، شكرا لك صديقنا احمد، شكرا لك.
0: يلا شكرا،
1: تحياتنا لك.

0: إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في نقاش موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الغربة ووجوه المغتربين بين لقمة العيش وبين الحنين. وتحدث صديقنا أحمد اللبناني، أو هو يعني من وجهة نظره أن الشخص يجب أن يقرر الاغتراب أفضل قبل ما يكون أسرة، ممكن تكون أخف، وبعد ما يغترب ويظل مثلا فترة يكون نفسه، يأسس نفسه، يعمل لنفسه شيء، ممكن بعدين يقرر الزواج. خلونا نشوف صديقنا فتحي من الحوبان تعز كيف بيشوف الموضوع الاغتراب. نستقبل اتصاله ونقول ألو مرحبا.
1: ألو مساء الخير.
0: يا مساء الورد، كيف حالك يا فتحي؟
1: محمد الله على كل حال، عليك الطاري.
0: الحمد لله بخير. فتحي، سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
1: أيوة أيوة سمعت، بس أعطيكم الأكساب في الأسفار خمس فوائد، خمس فوائد: تفريق هم من واكتساب معيشة، وتعليم وآداب وصحبة أماجدي، صح ولا لا؟ في الاغتراب أولا لابد أن يكون لك هدف معين،
0: أكيد
1: مش تسيب أرضك ووطنك بس لمجرد الاغتراب فقط. في ناس مثلا يسافر للدراسة حتى لهم بالدكتوراه أو يعني بحاجة مشرفة، تمام؟ هذا إن أطلب هذا الشيء وحصل على شهادة الدكتوراه أو أي شيء، هذا مثلا عادي. بس أنا أختي ما ألاحظه في عندنا في بعض الأشخاص كنا مثلا تخيلي أختي علي أنه يتزوج، تمام؟ ويجلس مع زوجته شهر أو شهرين، تمام؟ ويسافر السعودية ويظل خمس سنوات، يعود قبله في المدرسة في الصف الأول وجلس شهرين أو ثلاثة أشهر عاد رجع قبله في الصف الرابع،
0: صحيح؟
1: تخيلي، وجلس شهرين أو ثلاثة أشهر عاد قبله في الصف الثامن أو التاسع، يعني بالأربع سنين بثلاث سنين روح مرة، يعني إيش هذه الغربة؟
0: نقدر نقول إنه هذه من الأشياء الخاطئة أو اللي بيقوموا فيه بكثير من المغتربين. هل بتشوف إنه في عذر ممكن يخلي واحد يغترب عن أسرته وعائلته مدة أربع سنوات أو خمس سنوات؟ وخصوصاً الآن زي ما قالت أم حمزة، وسائل والصديقنا أحمد اللبناني، وسائل النقل أصبحت سهلة، وأعتقد إنه في كل عمل ممكن إنه يعطي إجازة، ما فيش عمل ما بيعطيش لهذا الشخص إجازة. فهل بتشوف إنه هل كمان الدخل ما بيساعدش هذا المغترب للعودة إلى وطنه، إلى أبنائه، إلى أسرته؟
1: طيب أنا إيش الفائدة مثلاً لما يكون مغترب مثلاً ويغترب من أولاده أربع إلى خمس سنوات، يعني مخلي بنت الناس يعني زوجها بس عشان الفلوس فقط، ما غير. طيب الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي كذا يعني يقدر يفتح مثلاً في فيديو كول مثلاً،
0: بس حتى ويظل
1: من الصباح حتى
0: لا يفي المساء بالغرض. بس لا يفي بالغرض،
1: بس هذا كله طالع لا يفي بالغرض، يعني
0: صحيح.
1: صراحة
0: صحيح،
1: لابد أن يكون هناك في توازن بالمسألة، يعني
0: أكيد.
1: عندما خلاص أنت تتزوج يعني بنت الناس تأخذ بيتها وتطرحها في البيت هناك عند أمك يغترب منها خمس سنين، تمام؟ كما لو رحتش بس عشان تأكل تشرب وقت طفل أول مثلا قصة تربي حتى عمره أربع سنوات، أنت مثلا قلت شهرين مثلا، في الأربع سنين شهرين، طيب فين المودة؟ فين الرحمة؟ فين الألفة؟
0: حتى أنها تتحمل مسؤولية أكبر من طاقتها، لأنه زي ما قلت المرأة تبقى الأم والأب والسند، واللي لازم تهتم بالبيت، واللي لازم تشوف أموره، واللي لازم تهتم بالأبناء وتقوم بدور الأب في غيابه، فمسؤولية تكون جدا كبيرة.
1: يعني أنت رمت كل الأحمال على ظهر هذه الإنسانة العزيزة، تمام؟ حتى الطفل ما يبقاش، يعني ما يكونش الجانب الأبوي في البيت، ما يكونش بالنسبة لهذا الطفل موجود، يختل توازنه في التربية في تعملية كيت،
0: صحيح؟
1: فبالتالي ما يكون قد الوالد مثلا متوفي، ليش الأم تقول له أبو قدمات؟ خلاص الطفل لا يقتنع ويلقى الأم، والأم تأخذ عاطفة الأب والأم، صح ولا لا؟ بس ما يكون الأب الغائب الحاضر، الغائب الحاضر حتى لما يروح مثلا ما نظلش كأب مثلا حقيقي، ولا حتى كلمة يا بابا ولا يا كذا غريبة، يعني في مثل هذه الأوقات يعني الفلوس مش كفاية. أنا أناشد كل الآباء مثلا المغتربين على أسرهم على أبنائهم، يعني عندما يعودون إلى البيت مثلا، عندما يعودون مثلا عندما ينتهي شغلهم في دول الخليج وعادوا إلى البيت، إلى عدن، إلى صنعاء، إلى تعز، ويريدون مثلا يقضوا بقية أعمارهم عند أم جهالهم مثلا، أبنائهم أو لقدهم شباب، يعني كيف سينظروا لهم؟ أنا ما بيحصلش الأب هذا مثلا نفس الرعاية والاهتمام من قبل الأب. سيكون ينظر صح إنه أبو صح، بس ما ليش الحالة اللي يكتسبه الطفل من أبيه؟ صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
1: يعني مواسم الدراسة في المذاكرة في كذا، ما يجيش الأب بجانبه، ما يجيش الأب مساعد أمه. حتى الأم مثلا تقول لك أجمل أيام عمرها مضت وهي تكافح هؤلاء الأولاد والأب بعيد عنه. صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فبالتالي تكون خلل في المسألة، خلل في توازن التربية في الأسرة. يجب على
0: بنشوف وجهة نظرك إنه لازم يكون في توازن.
1: يكون في توازن أهم من كل حاجة. أيوة.
0: يعني يكون في توازن، يكون في خطة مدروسة بحيث إنه ما يغبش ويبعد سنين طويلة، حتى إنه في غربته يحاول بقدر المستطاع إنه كمان يلاقي حل بكيف إنه يجتمع مع أسرته مع زوجته مع أبنائه. أما الغياب لفترة طويلة ولسنين طويلة، هذا أنت بتعتبره إنه ظلم بحق الزوجة والأبناء، والغياب هذا غير مبرر.
1: ولا أنا مرة حدا كذا أبيت له فيزا، قال لي أنا بسافر. قلت له أسافر؟ قال لي قلت له خلاص سافر، خذني معك وإلا لا تسافر. يعني قد معها كان أطفال، قلت له خذني معك وإلا لا تسافر. قال لي ليش؟ قلت له قديش تحمل أعباء أطفالك لحالي، أنا شفتك تكون موجود جنبي أو خذني معك. يعني أنت أمام خير، رجع خلاص بطل الفيزا وجلس جنب زوجته. يعني عندي صوت الصراحة، واحد زاد واحد ساوي اثنين، يا تأخذني معك يا لا تسافر. قال لي ليش؟ أنا مش الفيزا بسوي، قلت له لا تسوي ولا تفعل حاجة، مش كل فلوس.
0: هو وجود يعني الأب ضروري أكيد. يعني زي ما قلت، الإنسان هو قدرات، قد لا تستطيع هي تفتح بيت، أو قد لا تستطيع أن تتكيف مع موضوع الغربة، مع البعد، مع هذا الأشياء. في حتى النساء التي تتكيف مع هذا الوضع، هي تتكيف غصبا عنها ليس برضاها. ويمكن لو تحدثت معها أو سألتها أسئلة عن هل ترغبي بهذا الشيء، ممكن تقول لك لا أنا مش حابة هذا الشيء، ولكن إجباري علي أنني أقبل، أو الظروف كمان أجبرت الأشخاص على أنهم يقبلوا، أو على النساء أنهم يقبلوا بهذا الشيء.
1: يعني قبلت المرأة أن تكون في دور المضحية واصل. أيوة. يعني خلاص.
0: أيوة.
1: فبالتالي يعني لابد أن تكون هي مضحية واصل، والأب لا يشعر بذلك أصلاً. يعني هو كصراف يظن نفسه أنه خلاص لقاء
0: أو بدل فلوس خلاص. هذا واقع كثير من النساء اليمنيات، كثير من النساء اليمنيات.
1: لابد نرفع لها القبعة أخت علي صراحة. أكيد. والله العظيم
0: أكيد أكيد،
1: لأننا تحملنا أحمال الظاهرة صراحة. أكيد. والله العظيم
0: أكيد.
1: يعني بالذات هنا في تازاني أغلبهم كلهم تقريبا تقولي 70% إلى 60% كلهم في السعودية. تشوف المرأة هي اللي تقوم بكل من الصف الأول حتى الجامعة. يعني والأم هي المضحية. يعني
0: أكيد.
1: تصور حتى الأب مش عارف يعني في كم سنة درس ابنه أو بنته وكذا، وبالتالي كل تقوم الأم يعني تشتغل داخل وخارج.
0: دائما يا فتحي المرأة تظل سند، سند كبير للزوج للأبناء للأباء للأسر دائما، وإحنا دائما بنرفع لها القبعة، لأن الجهود اللي بتقوم فيها جهود جدا جبارة. فتحي أنا بشكرك على مشاركتك. شكرا لك، وفعلا كانت مشاركتك ثرية جدا. شكرا لك عزيزي.
1: ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: آمين يا رب. شكرا لك.
1: يلا.
0: إذا مستمعين الكرام، ما زلنا مستمرين معكم. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
2: كيف حالك؟
0: يا مساء الورد.
2: كيف حالك يا جاء؟
0: الحمد لله. كيف حالك أستاذ محمد فاضل؟ شو أخبارك؟
2: أنا سمعت محمد وسمعت فتحي، ولكن قلت لك لأن فتحي ترى كلهم ترى موضوع مهمة، لكن الوقت لا يفي له فؤالي وله ضرر كبير على ها. أنا حمد ناك فتحي صراحة صح، من الاقتراض خاطئ جدا فيه طبعا ظروف عايش يمكن واحد يقترب، لكن بين وان بين اقتراض وحياته في البلاد أو معيشته في البلاد تواصل مع العائلات بتخيط طرق موضوع مهم.
0: أكيد.
2: أنا أتمرر ذهبت إلى بعض الأرياف في الزيارات ما أعتقد أنا في حضر المواد في شيئون في تستلمت أنا واحدة من درسة في عدن كانت تدرس في شيئون هذا، وفي شقوة وفي أماكن حتى في عدم نادم بس نادم في عدم قليل. يعني واحد يتزوج شابة شابة صغيرة ويروح يقترب ويجلس 5 سنوات 3 سنوات 4 سنوات بعدها يحدد يجي شهرين، يعني يشبه معاش حياة معاش عادة معاش تابع كل أعضاء تحمل هذا الفتاة هذي.
0: صحيح.
2: فليش مرام شاهدنا على الأقل يعمل نفسك أنه عسكري في 5 سنوات يجيب عسكري يستعيش ويجي شهرين إجازة. يتزوج. أنا ما قد فتح الشكل زيت بيت أنا رجع جالس بعد محاضرة فيه مهرة في حضرموت. خلاص نتزوج شهرين يروح أقل واحد سنتين ويجي شهرين. هم مشاكل الأطفال هم مشاكل يعني حاجة كان يروح نقبل وقت لحد من بعضهم طلبين طلعوا بعض.
0: صحيح.
2: وعاد البعض قلة أدب هي على شهرين يتزوج. هذا ما كتر معك تاعي.
0: للأسف.
2: ده مشكلة هذه. صح إن الاقتراض فيه.
0: زادت الفلوس عنده أستاذ محمد فضل.
2: أقول هذا زي ما قال نبي نعمل في الصحة. قال بعضهم من يكسر فلوس معه من يكسر الثاني اللي قليل الحياة أو كثير المال.
0: يغترب سنين راح جمع فلوس والمرأة منتظرة وهو راح جب جنبها واحدة.
2: قلت حياة أو كثير المال هذا يقولونها. آخر هذا نبي نعمل. القصة أنا قبل يكون عامل واحد. بين أولاده وبين عائلته وبين محتوى موضوع لكن يتزوج يلف سنتين أنا اختصني بعضهم سنوات والله 10 سنوات تقول لي واحدة أحلام تربية من عدن قاعدة تدرس سنتين في الشهر وسنة في لا سنتين في الشهر وسنة في الشهر والآن هي في الأمارة أحلام من أحلام ملقى تكلمني دائما إذا كانت شارك قالت والله بالبداية كان إني مرأة تشكلي قاعدة هنا نفسها مش مجوقة يعني معدلات يعني يجي خلاص سوي بعد 5 سنوات على وقت تغيروا خلينا غيروا شفشار وشفشار حتى ابني فقط الأبوة
0: أكيد
2: هذا الأشياء
0: يعني يحتاج كل طفل يحتاج إن الأب يكون موجود
2: لكن المعامل بين الاختراع وبين العائلة هذا شيء ضارة كده فهو على غاز نفسه وشنو عائلتك معك نوعا من هنا وهناك بذور الأب والأب أما كذا اختراع تعتقد ما فيه فائد مشكلة معي فائد ضارة كبيرة وعديدة
0: أكيد
2: اشكرك على دراماك يا عزيزي وحتى نشارك معك الثاني هذه
0: حياة
2: فتحي وتحبت عايز وتصيفه
0: أكيد حياتنا للجميع شكرا لك أستاذ محمد فاضل خلونا نستقبل اتصال مستمعينا الكرام نقول ألو مرحبا
3: السلام عليكم
0: يا عليكم السلام أهلا وسهلا مرحبا
3: مساكم الله بالخير والعافية
0: مساك الله بالخير والعافية كيف حالك يا عبد الله
3: الحمد لله بخير تحية للأستاذ محمد تحية للأستاذ وتحية للأستاذ محمد تحية للأستاذ أحمد
0: أكيد وتحيتنا كمان للمستمعين الصامتين يعني في مستمعين ما بيشاركوناش ولكن كذلك بيستمعوا لنا تحياتنا لهم
3: تحياتنا لجميع المستمعين والمتابعين
0: تفضل يا عبد الله هل بتشوف انه قرار او خيار الاغتراب هل هو قرار صحيح او ممكن انه البحث عن لقمة العيش يقدر يعوض غياب الاب عن الاسرة بشكل عام
3: اشوف انه هذا القرار يعني خاطئ جدا يعني هذا اشوف انه كثير من الناس يغتربوا ويتأخروا كذا قد كان عمر بن الخطاب في وقته يعني قال لا يجوز ان يغترب الزوج عن زوجته يعني أكثر من 3 أشهر والسبب يعني وعدتهن 3 أشهر قال هذه العدة 3 أشهر يعني تدل أنه لا يجوز أن يغترب أكثر من 3 أشهر وفي ذلك للذي يعني يغترب 4 سنوات 5 سنوات
0: صحيح
3: هذه كارثة يعني ويضيع أهله ويضيع مستقبله ويضيع كل شيء
0: هل بتشوف انه مثلا يعني حتى المال اللي بيحصل عليه هل هو مبرر للغياب يعني انا حتى ساعات بسأل نفسي يا عبد الله انه ليش 4 سنوات ليش 5 سنوات طيب هل القرار هذا مدروس هل ال5 سنوات هذه كفيلة بانه خلاص تكون اخر 5 سنوات وبعدها يرجع للعودة مع الابناء بنشوف انه لا إنه للأسف عمره كله يظل بالاغتراب بعيد عن أهله بعيد عن أسرته بعيد فإيش الأسباب اللي فعلا تخلي هذا المغترب ما يفكرش بأسرته أكثر
3: أشوف إنه هذه يعني أعذار بعضهم يتعذروا يعني 3 سنوات ويقول 4 سنوات بيعود لكن ما يعود نهائيا وأشوف إنه قالت الأخت أم حمزة أنه مع وسائل النقل يعني والسهالات وكذا يعني مفروض أنهم يعودوا في كثير من المغتربين يقولوا أنه مع الوسائل الحديثة وسائل التواصل قدموا يتواصلوا مع أهليهم يعني يتواصلوا بالجوالات صوت صورة وكذا ما يحتاجوش للأهل
0: لا والله يعني ما تفش بالغرض لا يمكن وسائل التواصل أن تغطي وجود الأب يعني موجود مع أسرته، يعني يعرف تفاصيل أسرته، يعني يشوف المشاكل، يحل المشاكل. أعتقد وسائل التواصل الاجتماعي مهما قربتنا إن لأنها لا ممكن تفي بالغرض اللي هو بيقوم فيه أو يفي بالدور اللي بيقوم به الأب.
3: صح إنه يكون ارتباط، يعني مثلا كذا نوع من الارتباط، لكنه ما يكفيش ولا يوفي بالغرض. والغرض هو يعني ضروري أن يكون، أنا أشوف إنه إذا كان الشخص يعني مش متزوج حتى لو اقترب سنتين أو ثلاث سنوات وتواصل مع أهله، لكن الزوجة يعني ما يفارقها، ما يكفيها بالتلفون، ما يكفيهاش ولا أي شيء.
0: صحيح عبد الله، أنا بشكرك، شكرا لك، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عبد الله، تحياتنا لك. إذن مستمعينا الكرام، في تعليقات حنحاول إن إحنا نقرأ التعليقات الموجودة في الفيسبوك. عماد البرش المريسي بيقول إنه الغربة قطعة من العذاب تسرق منك أجمل سنين عمرك وأجمل مشاعرك وأجمل لحظاتك، حتى وإذا حاولت إنك تصنع لنفسك مكان في الغربة تلاقي الحنين يسابقك إلى أهلك وأصدقائك وجيرانك ومحبيك. هذه غربة المسافات. شكرا. وكذلك الكلاش الكلاسة، شكرا لكل من بيتابعنا في البث المباشر على الفيسبوك. نستقبل اتصال آخر، هو آخر اتصال معنا اليوم، نقول ألو مرحبا.
4: يا أهلين، أنا مساء الخير عليا.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
4: أهلا فيك. صراحة أنا أكيد يعني كده متأخرة، فممكن تعيدي لي موضوع الحلقة إيش اليوم؟
0: إحنا اليوم بنتكلم عن موضوع الغربة، وكيف ممكن تحمل الغربة مشاعر الحنين والشوق، وهل ممكن الغربة أو لقمة العيش تعوض غياب الأب؟ في كثير بيغتربوا لمدة طويلة، ممكن تصل إلى 4 سنوات 5 سنوات، قد يكبر الابن وهو بعيد عن أبوه. فهل بتشوفي إنه لقمة العيش والبحث عن فرصة عمل تبرر غياب الأب عن أبنائه وعن أسرته؟
4: بصراحة يعني أتبرش إننا بس يعني تعرف أوضاعنا هنا في البلد وصعب يعني الأشغال كذا أعمال، فحس يعني إذهب الأب لكي يقلب يعني لقمة العيش لأبناء هذا الحاجة الوحيدة عشان يكون في الخارج فكر يعني بهذا الشيء. يقول أصبر إني يعني أقترب يعني إيش اللي بأكل أولاده، إيش اللي يعني صار فرص العمل هنا في اليمن قد يكونوا خريجين جامعات لكن ما عندهم شو وظائف، فهنا في الخارج يقدر يعني يشتغل، يقدر يعني أي شغلة يعني، فهذا الشيء الوحيد اللي يبرر.
0: طيب رأيك إيش ممكن الأسباب اللي تخلي مثلا المغترب يقضي مثلا 6 سنوات بعيد عن أسرته؟ إيش الأسباب؟ هل مصدر الدخل ضعيف، أو إنه ما قدرش يعني خلال سنة سنتين 3 سنوات إنه يعني يجمع مبلغ من المال فهو مضطر إلى سنوات أكبر؟ هل بتشوف إنه لازم يحاول المغترب إنه يوازن ما بين اغترابه وما بين عمله وما بين كمان وجوده في أسرته وبين أسرته؟
4: لا شيء صراحة، هو لازم موازن، لأن الأب كبير كبير كبير بالبيت يعني أبلا أتفرج عند أبي إذا غاب علينا أسبوع بس، يعني البيت محسة مقلوب قلب صراحة الأب يعني لا غير، يعني حتى وأنا وطلت الأم مكانك بس ما تقدر تغطي يعني الأب أبدا.
0: أكيد
4: لازم هو يوازن، لو الأخير يعني أبنائك يحتاجوا وهي مكانت الأم، بس الأب له كلمة بالبيت، له
0: أكيد له دور. صحيح
4: أيوة، تحس البيت أمان وظال أبين، إذا أبين هم ليش أشخصين خلاص يعني مش طبيعي، بس هم تغطي والله، بس أبين لا، بيت سكينة فيه أمان فيه هدوء حتى فيه راحة يعني.
0: أكيد الله يحفظ لك والدك يا رب، ويحفظ آباءنا واللي بعيد عن أبنائه، إن شاء الله ربي يقربه ويكون قريب من أبنائه. وأنا بشكرك على مشاركتك، شكرا لك عزيزتي، شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية أو إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وتنوعت الآراء مستمعينا الكرام ما بين مؤيد وما بين يعني رافض لهذه الفكرة، وما بين إنه بيقول فعلاً قرار الاغتراب هذا قرار يجبر عليه الشخص المغترب ويجبر عليه كذلك الأسرة، ولكن الظروف الصعبة، ضيقة المعيشة اللي احنا عايشينها، وضع البلاد اللي احنا عايشينه للأسف هو من تسبب في هذا الخيار. ولكن حتى وإن أجبرت على هذا الاختيار، حاول عزيزي المغترب إنك تحاول بقدر المستطاع توازن ما بين غربتك عن أبنائك وأسرتك وما بين وجودك معهم، لأنه مهما تحملت الأم أو الزوجة ممكن أنها تصل إلى مرحلة قد لا تستطيع التحمل، ومهما صبر أبنائك على
5: مسي على الحبايب
6: 88.9
5: حلوه وسكر في
6: الجيم
7: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
6: 88.9
8: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
6: عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
6: الكارثية الكارثية الكارثية
5: عدن يا اف ام.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: دانيال إم لون جديد.
1: لون جديد.
0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: الحقوني يا ناس، الحقوني القرش اللي في القرش.
1: عطا القرش.
0: وانت يا حيوان شكلك عامل زي القرش بكرشك ده.
1: حصلت ليها كرش والقرش على القرش، حصلت ليها كرش والقرش على القرش.
0: بس بس بس بس زعتر فين؟
1: هتلاقي الرف. انا مش عارف اخر مره شفته احنا بننط وراه.
0: تلاقيه غرق.
2: الحقوني الحقوني الحقوني.
0: ايه ده انت دايس عليه؟
1: زعتر اطلع زعتر.
2: كنت هفطس، نزلت بتقولك عليا يا جدع انت رخم قوي.
0: معلش يا زعتر وضع عبيط وغشيم. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟
1: هنغطس طبعا.
0: نعم نغطس. نغطس ازاي؟ هنتخنق تحت.
1: لا ما احنا هنغطس ونقب، هنغطس ونقب، هنغطس
0: وما نقبش، ونعيش تحت المية ونبعت برسالة من تحت الماء للعالم الآخر.
2: أنا طول عمري بدفن تحت الأرض، أول مرة هدفن تحت المية. أنا مش هنزل معاكم، اتفضلوا أنتوا.
0: نغطس ونقب، نغطس ونقب. ما هي الفكرة حلوة بس مش هتحلى إلا بيك يا زعتر. يلا يا شكوك.
3: نغطس ونقب، نغطس ونقب، نغطس ونقب.
4: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
5: هي دي العربية يا دي يا دنيس؟
6: هي يا معلم شيحة.
5: أوباش أوباش، وصلنا للكنز. يلا دوروا يا رجالة،
2: هنجيب عليها وديها يا معلم.
6: ابدأوا بالطبلون، ممكن يكون مخبي الخاتم فيه.
7: ايدك انت وهو لقطها، مهدش يهوب نهد العربية دي.
5: ده صوت سمكة ده ولا صوت بني آدم؟ انت مين يا دي انت وهو؟
8: ايه لحقت تنسانا يا شيحة ولا ايه؟
5: لا شيحة المرجوشي لا ينسى. ايه اللي جابكم هنا؟ ومين اللي فككم من الربط؟
9: زعتر يا معلم، هو اللي نزلنا وجابنا هنا.
10: ازيك يا دينيس يا ندل يا جبان
6: البامبي، اهلا بيك في اعماق النيل.
7: لو هد هو بنية العربية الرصاص هيطيره.
5: ودي مسدسات مية دي ولا ايه ده انت وهو؟ هجوم رجالة.
7: الرصاص مش هيشتغل هنا يا مغفل، احنا تحت المية.
5: شيحة لا يستسلم ابدا، طلعوا عشان الحمير ونهلبوا جدتهم.
8: احنا معانا سهم جميل بيضرب تحت المية يا عسل. اضرب يا بابلو.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: ولا حركة قاضي انت وهو. انا جيت.
5: اهلا بالنجم السابق. ازيك يا قاضي؟
0: ازيك يا شيحة، عامل ايه؟ اخبارك ايه تحت المية؟ المية ساعة هشغلك السخان ولا ايه؟
5: اضربوه.
8: نار صدرية
7: اكس راي تحت الحمراء. خد
0: دي كده تحت الحزام مش تحت الحمراء. ايه جو مازنجر اللي بيحصل ده؟ ثانية واحدة.
5: راح فين ياض وساب المعركة ياض؟ شي حلاسيب.
0: عايز اقب يا معلم، انا لازم اغطس واقب، اغطس واقب عشان اعيش.
8: هجوم شامل كسر.
5: كفاية
0: غازات سامة. خش يا شكوك اديهم غازات سامة تحت الماء. خلي بالك على السمك الغلطي لحسن الثروة السمكية في البلد تضيع، ناكل كلنا سمك مزارع.
1: وسعنتوا هوا.
7: نو نو نو نو نو، دي أسلحة مهرمة دوليا. هموت، هتخنق هتخنق.
8: مش قادر اتنفس، مش قادر. اهرب يا بابلو اهرب.
7: ادي عملت ايه يا شكوكو؟
0: نسيت اقولكم، شكوكو قاعدة اسلحة كيماوية. زعتر فين يا شكوكو؟
1: زمان وصل للعربية خلاص.
5: مش حاسبكم كلكم، مش حاسبكم كلكم. اضربوا اضرب ياض، اضرب ياض انت وهو. يلا اضربوا اضربوا يا جدعان، عندكوا حق على ضحيتكم.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
2: بقول لكم قلبت العربيه ودورت في حته مفيش اي اثر للخاتم، فص ملح وداب.
0: اكيد السمك كله خلاص، خسرت الغطس والاب. الحمد لله اننا لسه عايشين، بلا شهره بلا نيله.
1: انا مش هستسلم، انا مش هستسلم، انا هرجع ادور تاني وتالت. انا مش هستسلم.
0: روح لوحدك بقى، انا مش رايح.
1: انت حر، انا مش هستسلم. هتيجي معايا زعتر؟
2: مش رايح حته، كفايه اللي جرالي. مش رايح حته بقول لكم، يتحرق الخاتم على اللي عايزه.
0: خلي الخاتم ينفعك يا شكوكو، ولو لقيته ده هديه مني ليك.
1: انا مش عارف انت ليه محسسني ان الخاتم ده ورث ابوك، انت اساسا سرقه.
0: صدق مش عارف ليه حسيت انه بتاعي مع اني سرقه.
1: انا هروح ادور انا على الخاتم ومش هرجع الا بيه، وساعتها بقى هبقى نجم النجوم شكوكو المشهور. سلام يا مغمور.

0: يابا انا يابا يابا الضرب ده كله مش قادر استحمل. ده انا خدت ضرب ما خدوش حمر في مطلع. يابا انا مصدر قرار بمنع ضرب اي حمار تاني. اتاري الحمير عيني بتستحمل كتير قوي. الحمير بتستحمل كتير قوي. شيحة لا يستحمل.
1: وبعدين يا معلم كله للخاتم. الخاتم راح.
0: شيحة لا يستسلم. انا هبعت الرجالة تدور تاني. بس الجو يهدى شوية بعد ما عرقت امبارح دي.
1: تلاقي البامبي وصل له.
0: ما افتكرش. كان زمانه رجع نجم تاني زي ما كان. انت غشيم ياه.
1: يعني هتروح تاني؟
0: ايوه يا روح المعلم. بس المرة دي من غيرك.
1: هترميني يا معلم؟
0: لا مش هرميك اخويا. عندي حمار تعبان مش قادر يجر كارو. هشغلك انت مكانه. غريض من وشي ياه. هو انا ناقصك؟ غدروفي. شيحة لا يغدرف.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
3: انتوا خلاص هتستسلموا ولا ايه؟
4: اسمع اسمع يا بيمبي. يا بينك انت مشوارك معانا دن انتهى خلاص. روح دور بنفسك واحنا كمان هندور تاني على الرينج. هنلاقي معرفتنا.
3: بس دي خيانة.
5: انت اول مرة تتعامل مع عصابة ولا ايه يا بامبي؟ سلام يا بامبي.
3: انا خلاص بموت. مش حاول تاني بامبي. لا لا لا لا لا لا لا لا. بامبي بامبي بامبي بامبي.
2: زكريا ابو ندى.
6: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه. وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: Good.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل. قلت ده حبيبي قلبي قاله, قلت ده حبيبي قلبي قاله, وانت يا حبيبي.

جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصر.

حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك

0: يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشهور، مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشهور، مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك، ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك، قلبي مفتاحه مفتاحه.

اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي. يا اللي ما يصعبش عليك غالي.

يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك.

0: الحب،
1: حب،
0: والحبايب،
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة،
1: حلوة،
0: وأنا وإنت،
1: وأنا وإنت،
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت، أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت، أنا وإنت وبس، أنا وإنت، أنا وإنت وبس.

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور اطرح يا زهور
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمرة.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.